لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من القمر العصر.

حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بنتك على شهرين

دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكن الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
0: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول.

0: حظك على الهواء.
1: تشهد الخريطة الفلكية ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 حدثاً نارياً لافتاً، حيث انتقل القمر إلى بداية برج الأسد الناري ليقترن بشكل مباشر مع كوكب المريخ في أول درجات الأسد وبالقرب من كوكب المشتري. هذا الاقتران الناري يمنحنا جميعاً شحنة عالية من الشجاعة، الحماس، الطاقة القيادية والرغبة في الظهور والسيطرة. يتزامن ذلك مع تواجد الشمس في الميزان لتعزيز الحوار المتوازن، واقتران عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب المائي لتعميق الرؤية والعاطفة. إليكم التحليل الفلكي لكل برج. الحمل: التناغم الناري بين اقتران القمر والمريخ في الأسد وبين برجك يمنحك طاقة استثنائية وجاذبية عالية. يوم ممتاز للإبداع، التعبير عن مشاعرك بثقة وخوض تجارب جديدة بروح قيادية. الثور: يوجهك اقتران القمر والمريخ في الأسد اليوم للتركيز على الشؤون العائلية والمنزلية. تجنب الانفعال في التعامل مع أفراد أسرتك، واستغل هذه الطاقة لحسم ملفات عقارية أو تنظيم بيتك الداخلي. الجوزاء: يمنحك اقتران القمر بالمريخ في الأسد طاقة كلامية حماسية وسرعة بديهة فائقة. يوم مثالي لإجراء المفاوضات الجريئة، طرح الأفكار الشجاعة والتنقلات القصيرة بنجاح. السرطان: ينقل اقتران القمر والمريخ في الأسد تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة ممتازة لملاحقة مكاسبك وحسم صفقات جديدة، لكن حذاري من الشراء الانفعالي والمصاريف غير المدروسة. الأسد: اقتران القمر بالمريخ في برجك بالقرب من المشتري يجعلك نجم اليوم بلا منازع، تشعر بفيض من الطاقة، الجاذبية والقدرة على القيادة. وقت مثالي لبدء خطة شخصية جديدة وفرض حضورك بثقة. العذراء: يتواجد اقتران القمر والمريخ في البيت الخلفي لبرجك الأسد، مما يدعوك للتريف، ضبط النفس وتجنب المواجهات المباشرة. خذ قسطاً من الراحة ورتب أوراقك بهدوء خلف الكواليس.
2: الميزان: تشع الشمس في برجك، بينما يفتح لك اقتران القمر والمريخ في الأسد آفاقاً اجتماعية حماسية. يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة وتلقي الدعم والتشجيع من الأصدقاء. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك سحراً وذكاءً، بينما يسلط اقتران القمر والمريخ في الأسد الضوء على قمة خريطتك الفلكية. وقت مثالي لإثبات كفاءتك المهنية وطرق أبواب النجاح بثبات. القوس: التناغم الناري القوي مع اقتران القمر والمريخ في الأسد يرفع من معنوياتك ويفتح أمامك أبواب الحظ. يوم استثنائي للتوسع، السفر، التخطيط الأكاديمي وخوض مغامرات واعدة بثقة قدر.
3: الجدي: يوجهك اقتران القمر والمريخ في الأسد اليوم لتنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات المعلقة. كن حاسماً في إدارة حقوقك ومستحقاتك وتجنب القرارات الانفعالية. الدلو: يتواجد اقتران القمر والمريخ في البرج المواجه لك الأسد، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت الاختبار. كن مرناً وتجنب التحدي والصدام للحفاظ على توازن علاقاتك.
4: الحوت: يوجهك اقتران القمر والمريخ اليوم لتركيز طاقتك على إنهاء المهام المهنية المتراكمة بإنتاجية عالية. انتبه لصحتك ورتب جدول عملك اليومي لتجنب الإجهاد البدني.
0: حظك على الهواء.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
3: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
5: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
4: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
5: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: جاهزين تريكتو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
5: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والصليب والقيامة وكل الأزمين الحلوة ربنا يبعثها لوطننا لبنان. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكن. بوطن لبنان الدولة اللبنانية عم تقترح أنه في اقتراح، يعني بعد ما تثبت أنه يلتغي توقيت أنه صيفي وشتوي، يضل التوقيت مثل ما هو على مدار السنة. هل يا ترى تزبط معهم؟ أنتوا مع أو ضد هالشي هيدا؟ هلأ في كتير مثلا دول وفي الموبايلات اللي موجودين، التليفونات الذكية بين إيدينا كلها بتركلش حالة، لأنه صار لهم سنوات طويلة معودين، عودوا العالم كله على التوقيت الصيفي والشتوي. أنتوا مع تثبيت التوقيت يضل مثل ما هو هلأ، أو أنه آخر الشهر منلعب بالساعة؟ هيدي ممكن هيك نتناقش نحن وياكم. في ناس بتشكلهم لبكة عالمية بالتوقيت، معودين على هيدا الوقت انه صيفي شتوي. يلا خير، الله يبعد شتوية، الله يبعد خير اليوم وبكرة وبعد بكرة وكل يوم على وطننا لبنان. ماذا ايضا بوطني وطن كل لبنان؟ شفتوا الفيديو اللي بيدفش فيه بنت مراسلة عم تحكي معه لوزير المالية ياسين جابر أثناء زيارة رئيس الحكومة للنبطية؟ دفشة من وجهه، يعني أنه هيك حط إيده على كتفه ودفش طيب عدا. ولو يا أستاذ ياسين جابر، أنت إنسان جنتلمان وبعرفك منيح واشتغلت معك 3 سنين بالأم بي أن، حضرتك كنت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. ولو أنه يعني أنت عندك من الكياسي واللطافي، بغض النظر هلأ إنه من تنتمي، بس إنه يعني كياسي ولطافي وصيد حلو، يعني ياسين جابر. فمن هالمطلق هيدا ما بعرف صبايا وشباب، هل الدفشة هيدا حضرتوها؟ دفشة، الكاميرات عم تصور وهي عم تحكي معه إنه رح يكون في مخصصات للدفاع المدني أو شيء، عم تسأله شيء عن الدفاع المدني، بيقوم بيدفشها من قدام سيارته على اليمين، يعني دفشة قوية منا هينة طيب عدا عنه. يب. آخ يا أستاذ ياسين جابر، آخ مواعيد كتير نحن وياكم. مثل ما قلنا بالنافعة يبدو أنه الإنكريبت ما رح ترجع، وهشام عيتاني ما رح يرجع على النافعة يفتك فيها من خلال الإنكريبت اللي زورت وشالت إشياء غير قانونية، إشارات قضائية محطوطة على سيارات مميزة واللوحات مميزة تمت إزالتها، وبيع السيارات المميزة واللوحات المميزة على يد أشخاص كبار من إنكريبت، من المسؤولين الكبار. على كل ما تفكروا أنه إذا حملتوا حالكم وفليتوا وإنكريبت انه رح نوقف الملاحقه عنكم، يعني او نوقف تسميتكم وملاحقتكم، يلا سيتم الادعاء على شباب وصبايا من الانكريبت الكبار وثلاثه من المعقبي المعاملات قريبا جدا وبالاسامي الثلاثيه، وفي منهم بنات فاسدين. يا امبارح بيروت ماراثون ونشاط حلو كتير، بوينت زيرو بواجهة بيروت البحرية، انضميت لبيروت ماراثون والسيدة مال خليل
من الساعة 6 ضليتني معهم للتسعة ونص عشرة، بعدين تركتهم. هني نهارهم كان طويل لساعات عشية، رح نحكي عن الموضوع بعد شوي. وأنا انضميت للأحبة بسمايا وببحر السمايا سباحة طويلة جدا جدا جدا مع الشباب والصبايا، وخاصة يعني ترفقنا لوحدنا أنا وصاحب الأنامل الذهبية جولد فينجرز المزين النسائي نيكولا بخعزي. خلينا نهدي هالأغنية من جينيريك فيلم وسلسلة أفلام 007، تينا تيرنر وشيرلي باسي والعديد من الصبايا غنوا جينيريكات. يلا خلينا نسمع سوا جولد فينجرز، وتحية لكل شخص رايح شغله أو راجع من شغله، يعطيكم ألف عافية وتوصلوا بالسلامة إلى أشغالكم أو توصلوا بالسلامة لبيوتكم. جولد فينجر من الزمن الجميل وسلسلة أفلام جيمس بوند 007.

0: Goldfinger من الزمن الجميل وسلسلة أفلام 007. على 03-4-4-4-037 آرائكم بكل شيء بتحبوا نتباحث فيه. شو رأيكم بالتوقيت الصيفي والشتوي الدولي؟ يقال بدها تقترح بس بكرة بتقوم لقيمة إنه دوليا لا، العالم معود علينا توقيت صيفي وتوقيت شتوي. من أيام ستالين والاتحاد السوفيتي كانوا يعملوا توقيت صيفي وشتوي، قال ليستفيدوا ما تبلش الناس تضوي أضويتها بالبيوت بس يطول النهار، تستفيد من أشعة الشمس. شغلة موروثة ستالينية أو لينينية أو من الاتحاد السوفيتي البائد السابق. يا أنتوا مع أو ضد؟ وبعدين شو رأيكم بالدفشة اللي دفشة إياها وزير المالية الأستاذ ياسين جابر لمراسلي بالنبطية؟ دفشة بكل عزم إيده اليمين هيك ويلا، وبعدها عن سيارته وعن دربه. مولو الله. 03-4-4-4-037 أول رسالة صوتية بنسمعها.
1: صباحك جوني، صباح الورد. يا ريت في مثلك، يا ريت كل اللبنانية بصيروا مثلك بوطنيتك بمحبتك لكل لبنان ولكل الناس ولكل الطوائف. أنت إنسان مميز وأنا عطول بتواصل أنا وياك، عطول بسمعك. لا أنا نحن منفضل ضل الساعة على ما هي، لأنه هايدي ما في إلا بوطننا. الساعة قدام وورا خلص، يتركوها على ما هي وريحوا العالم. يسعد لي صباحك، نهارك حلو.
0: وصباحك حلو يا زهير وكل المستمعين والمستمعات. كمان اليوم بدي أسألكن عن وهب الأعضاء، ونرجع نذكر بوهب الأعضاء. جسدنا بس يموت ويفنى، وكل جسد بده يفنى، وكل نفس ذائقة الموت. فأنتوا مع التبرع بأعضائكم بعد الوفاة؟ عند الوفاة فوراً يكونوا مبلغين جمعية وهب الأعضاء مثل ما أنا عملت من سنوات طويلة. تعرفوا أنه شخص واحد بيوهب أعضاءه يحيي 3 أشخاص بقرنية العين، بالكلاوي، بأعضاء الجسد، بكل أعضاء جسده. يلا قولوا الله. كمان منشجعكن أنتوا مع أو ما بتحبوا وهب الأعضاء بعد الوفاة. كل مين بيسمع بوفاة جوني الصديق بيبلغ فوراً جمعية وهب الأعضاء لحتى ياخدون بأسرع ما يمكن للأشخاص المحتاجين لأعضاء. ومثل ما قلت لكم هيدي من سنوات، يعني من سنوات طويلة، من يمكن من 25 أو 30 سنة إذا مش أكتر، إضافة للتبرع بالدم اللي بلشته من عمر 17-18 سنة وتوقفت من كم سنة لأنه بعد 60 أو 62 سنة ما بعودوا ياخدوا دم عالمياً، يعني بنوك الدم الخاصة والعامة. يا وهب الأعضاء عمل خير، معي أنتو بهالقصة؟ صوتك عالي جبل لبنان.

0: بدنا نبارك أنا وياكم ترقية استثنائية لملازم مهندس فتاة بالجيش اللبناني تقديراً لكفاءتها. مبروك والله يوفقك ونشوفك جنرال. الملازم بالجيش اللبناني المهندسة سيدي بطرس بوراشد. سيدي بطرس بوراشد من بلدة بزعون مسقط رأسها بقضاء بشري رقيت إلى رتبة ملازم أول مهندس استثنائياً بعد أقل من سنة على حصول على رتبة ملازم مهندس. أكيد تقدير من قيادة الجيش لجهودها وأداء المميز بالخدمة. الله يوفقها يا رب. أكيد كل اللبنانيين هلأ اللي عم يسمعوا إذاعة جبل لبنان وأهلها وأهل ضيعتها وأهل وطنها بلدة بزعون قضاء بشري هالبلدة الحلوة أعطتنا ضابط فتاة بالجيش اللبناني مهندسة سيدي بطرس بوراشد. الله يوفقك بمهمتك. نتمنى لك النجاح والتقدم والله يحمي جيشنا اللبناني البطل وكل ضباطه ورتبائه وجنوده. أكيد لما بنحكي عن قضاء بشري بنحكي عن دعمنا لصمود أهلنا بقضاء بشري وصمودهم بيترجم من خلال شجرة التفاح اللي بينطروها من سنة لسنة وبتضل صامدة بالرياح والتلج والبرد والشوب لحتى يقطفوها مثل هالأيام ونساعدهم على تصريفها بلبنان وخارج لبنان. أنا اليوم حامل تفاحة واحدة مش اثنين. كل يوم اشتروا التفاح وانتوا وولادكن وعصير التفاح وغيرها من الأمور اللي ممكن انه تعملوها دعما لأهلنا بقضاء بشري وبكل الأقضية اللبنانية وبالبقاع وبالجبل. مزارعي التفاح بالعودة للملازم أول المهندسة سيدي بطرس بوراشد في إلك كمان مبروك وتهنئة من رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري رئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف وأكيد بلدية بزعون وأهل بزعون بهنوكي من كل قلبهم. الله يوفقك. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية جديدة.
1: بونجورك بونجورك كيفك منيح؟ سؤال: إذا واحد وهب أعضاؤه يعني وقت اللي حدا بيعوز بياخدها ببلاش ولا بده يدفعوا حقها؟ هون السؤال: هل واحد إذا مش قادر يركب قرنية ولقى هالقرنية عندها الجمعية هل بتدفعوا حقها ولا ببلاش؟
0: أكيد ما في شيء بيدفعوا حق العملية ممكن لأنه ما وهب بلاش يعطى بلاش بس بياخدوا حق العملية هالجمعيات هيدي فاقتضى أنه ما عطيتنا رأيك. يعني أنت علقت على الموضوع بس أنه ما عطيتنا رأيك أنت مع أو مش مع من مش مع. يه. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكن على أنطوان فيليب خليل الذي رقد على رجاء القيامة من عزي زوجته نادية طانو الشهوان ابنه زميلنا والصديق جورج خليل وزوجته بهية وديع النوشي وبنته جلوريا للفقيد وعموم عائلات خليل شهوان عويس النوشي مطر الهوى سيف شليطة كرامي ضومت الله يرحمك أنطوان فيليب خليل، يطول عمرك يا جورج. زميلنا جورج بسلسلة مصانع ومؤسسات إندافكو وسانيتا. جورج يطول عمرك، يخلي لك عائلتك، يخلي عيال السامعين. يوصل اليوم لراحة نفس الفقيد الساعة 4 بعد الظهر بكنيسة سيدة الوردية بغدير جونية. المسيح قام حقا قام. يشوع مشيح قام من بيث عنيدة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية نسمع سوا.
2: أستاذ جوني يسعد صباحك. يعني شو رح يقدموا ويأخروا؟ إذا قدموا الساعة أو قربوا الساعة يا كبير، ما بقربوا الساعة ومرجعينا مليون سنة لورا. ليش أنت بنظرك عنا دولة؟ ليش بنظرك عنا وطن؟ انسى انسى معلم، الله يكرمنا بوطن، بس هيك منقول.
0: أمين.
2: يسعد صباحك.
0: وصباحك يا كوبرا، الله يكرمنا بوطن. كلمة جوهرية حلوة كتير. كوبرا بليز مرت التانية كمان، وطي صوتي بعد أكتر، نزول الفوليوم. ها فوليوم صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 7:30 تماما باستوديو واحد. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك

0: ضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
1: صوتك عالي جبل لبنان لليوم الاثنين بداية الأسبوع. الله يوفقكم يا رب ويرزقكم ويرزق وطننا لبنان السلام والمحبة. إذن أنتم مع بقاء توقيت ثابت أو نرجع توقيت صيفي توقيت شتوي؟ صوتك عالي جبل لبنان. ويوم أمس رائعة جدا كانت الروح الرياضية بواجهة بيروت البحرية. الفيئة بكير نزلي من بيتي على واجهة بيروت البحرية، اللقاء مع الشباب والصبايا اللي عم يعملوا عمليات التحمية قبل الرياضة، برافو عليهم. ومن ثم سيدي مايل خليل كانت موجودة معنا أكيد ودائما معنا ونحن وياها إيد بإيد. بيروت ماراثون وبوينت زيرو النشاط مبارح الأحد 24 الأول. إذاعة جبل لبنان وصفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك تحدثنا إلى السيدة مي خليل. بيروت ماراثون
2: الأحد 24 الأول 2026، مدام مي خليل انطلق السباق الأول.
3: صباحو
2: خبرينا عن جراوند زيرو والانطلاقة اليوم الحلوة.
3: هيدي المهم بهيدا الحدث هو امتداد لرؤية جمعية بيروت ماراثون اللي هي الحركة الرياضة، الأولاد اللي انطلقوا اليوم هن الأجيال اللي رح بتمثل لبنان محليا وخارجيا. هيدا كله ينطوي تحت رسالة بيروت ماراثون اللي هي باستمرار ماراثون، هو 29 نوفمبر اللي هو الانترناشنال ماراثون، بس خلال السنة اللي احنا عم بيكون في عنا كتير
2: دون توقف. خبريني البوينت زيرو مستمر لساعات المساء، يعني هالمهرجان الحلو كمان
3: هو فكرة جديدة للبنان. البوينت زيرو هي شوية ركض، ولكن احنا رح نشوف انه رح بيكون في ويفز، والويفز هي رح بتكون مثل النشاطات اللي بتكون داخل الجيم. اليوم نحنا رح منشوفها بالهواء الطلق يعني. وهيدا كله تحضير للسبينس انترناشنال ماراثون ب 29 نوفمبر. انا بدي اقول الف
2: شكر رائعة.
3: الف شكر
2: اكيد المركز الطبي والصليب الاحمر
3: يلي دايما الميديكال كوميتي كلها عم بتكون حاضرة معنا على الارض من وجه الصبح لحتى ينتهي السباق. فانا باسمي
2: باحترافية يعطيكم الف عافية
3: فريق بيروت ماراثون بكل العدائين كمان باسم العدائين بنقول شكرا الايو لو كنتم معنا. عنا مستشفى نقال يعني موجود كمان هوني، وبنفس الوقت وجود الصليب الاحمر يعني كمان بجهزية.
2: وهذه ترتيبات محترفة دايما عم بتكون موجودة ومرافقة بيروت ماراثون.
3: من لما انطلقنا بال2003 ونحن نخضع للقوانين الدولية بكل المعايير، فمن 2003 بيروت ماراثون حاصل على التصنيف الفضي، وهذا التصنيف هو اللي بيأهل انه كل نشاطاتنا تكون تحت الاكريديتيشن تبع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وطبعا تحت مظلة الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.
2: منهنيكم على احترافية وعلى هالالتزام الرائع بلبنان الرياضي وبالروح الرياضية بوطننا لبنان.
3: أنا كمان بدي أشكرك جوني وأقول إنه أنت دايما بيروت ماراثون بالقلب وحاضر معك بكل صباح وعم بتوصل صوتنا للملايين يلي بتسمعك.
2: منبركم بجبل لبنان وبصفحة نحن عيونك يا لبنان. الله يعطيك العافية، يعطيكم ألف عافية ليو. إذن هيدا هي أجواءنا، هيدا هو الفرح، هيدا هي كل أجواء بيروت ماراثون. واليوم حتى أيام تشرين الأول 2026 من خلال هالاحتفالية الحلوة جراوند زيرو عم نكون مرافقين هالنشاط الحلو مع مدام مايل خليل ومع فريق عمل بيروت ماراثون الاحترافي. يعني أنا كنت موجود من ساعات الصباح الأولى والفجر كنا موجودين. كل شخص من بيروت ماراثون وفريق العمل بيعرف عمله ومرسومة العملية مثل خلية نحل لحتى يتم إنجاح كل ماراثون وكل ميني ماراثون وكل إيفنت بتعمله مدام مير خليل.

0: يعطيها ألف عافية من إذاعة جبل لبنان ومن صفحة نحن عيونك لبنان. خيكم جوني الصديق من الميدان مباشرة، ويومنا طويل، يوم رياضي بمحبة. بيروت ماراثون.
1: إذن هيدي الرسالة الأولى من الميدان مبارح. رح يكون بعد في رسالة تانية كمان مع الأيو، المركز الطبي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية، بعد شوي ونتحدث مع الدكتور سعد زين المشرف على الفريق، والله يعطيهم ألف عافية الأيو وكل الأشخاص بالمراكز الطبية بالأيو اللي كانوا مبارح موجودين. صوتك عالي جبل لبنان. حدا انتبه منكم لما استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام جاي من البيت الأبيض تجتمع معه؟ كتب وزير، نعم، وزير الخارجية والمغتربين بهالصورة هيدي اللي وصلت لنا من أمريكا. بعدك بأمريكا سيد الوزير ولا رجعت؟ يا إنه إذا مايكل نيدهام رافع صباطه بالعالي بس مش بوجه الوزير للميلة التانية، ليش لحتى سيد الوزير ترفع أنت كمان صباطك وتحط إجر على إجر؟ هيدي مش عادة رجل دولة أبداً أتعين، يعني كمان كلكم بتقلدوا الرئيس السابق أمير لحود من النظام الأمني اللبناني السوري، كمان كان بس يجي، يعني يا ريتوا الرئيس لحود بعشقه لسوريا وللرئيس حافظ الأسد والنظام السوري، يا ريت قلدوا بالطريقة المناسبة، يعني حافظ الأسد كانوا يجوا المندوبين الأمريكان بشكل خاص، يعني صباطهم تحت منخاره شوي صغيرة للرئيس حافظ الأسد وهو قاعد قاعدة رجل دولي. هيدي شغلة سنين عم خبركن عنها ولاحظناها، بينما أمير لحود بس يجي شخص وقاعد مزبوط يقعد مزبوط، بس يجي شخص حاطت إجر على إجر يحط إجر على إجر بوجهه، يعني يردله إياها. فيبدو أنه هيدي ورتينا، ما بعرف يوسف رجي من النظام الأمني اللبناني السوري السابق حطت الإجر على الإجر للي بيحط إجره على إجره، يا حركة مش حلوة أبداً ومش أخلاقية ومش رسمية للرسميين ولمين ما كان، حطت الإجر على الإجر للنسوان فقط، أنجأ بتنقبل. شو رأيكم إنه هو ببادله قلة الاحترام؟ لا، خليك أنت محترم إن كان رجي أو غيره، خليكم محترمين. صوتك عالي جبل لبنان. اضطهادات بسوريا وإطلاق نار ببلدة سقيلبية بعد شوي، وبيان من الأبونا كاهن الرعية كنيسة مربطرس وبولس بالسقيلبية بسوريا، اعتداءات من الأبايل الموجودة حوالى السقيلبية على أهلنا المسيحيين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ساركيس، بونجور. بونجور يا ساركيس.
2: بونجور استاذ جوني، كيفك؟ هلا الشباب قبل شوي عم يقول بده وطن وبده دوله وبده وبده وبده، ما هو الوطن بشعبه، اذا ما في شعب اكيد ما حيكون عندنا وطن، ونحن حسب ما مبين يعني انه ما حيكون عندنا وطن، مستحيل، لانه كل 10 15 20 سنه بيطلع لك فئه على فئه وبيستقوا وبيشيلوا وبحطوا، رح نغسل إيدنا من هالوطن. نعطيك العافية.
1: يسعد لي صباحك يا سركيس، الحق معك، يعني قال زياد الرحباني إنه هاي بلد، لا مش بلد، هاي قرطة عالم مجموعين، قرطة عالم مؤلفين من 18 طائفة رسميا وبيتهرشوا ببعضهم كل مثل ما قلت أنت 10 15 سنة 7 سنين، كل مرة بيجي حدا من جزء من طوائف، في ناس تحالفوا مع الفلسطينيين بال1975 من طوائف من مذاهب معينة، وهلأ إجينا بآخر الزمان كمان طايفة تانية. هلأ في ناس عم يعترضوا وحتى زملائنا يعني من الطائفة الشيعية الكريمة إنه جوني ليش عم تقول عنا طائفة 18؟ هاي بالمقابلة اللي أجريت معي بمناسبة شبكة البرامج الجديدة. فقلت له لزميلنا إنه أنا بستعمل طائفة 18 لحتى حفز الناس إنه في 18 طائفة. خلص من هلأ ورايح منقول الطائفة الأولى بلبنان يعني الطائفة الشيعية الكريمة الطائفة رقم واحد من أصل 18. بس واحد وجزء من واحد يعني جماعة السلاح الإيراني والعمالي لإيران والفرس بشكله جزء من الطائفة الشيعية، لأنه 50 و60 و70% من الشيعة لما بينشال عنهم الضغط مش طايقينكم. فهالجزء من الطائفة مسيطرين على 18 طائفة. تحية للطائفة الأولى بلبنان الطائفة الشيعية الكريمة طائفة رقم واحد. يعني مين بتكون يكون رقم 2 3 4 5 لا 18 طائفة بيتشكل منهم وطن لبنان متعايشين أحيانا ومتهارشين أحيانا أخرى. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لرجل الأعمال جورج عين ملك صاحب سبويلر سنتر بكورنيش النهر الأشرفية مقطع السكة. جورج عين ملك نشاطاته دايما رياضية وخاصة في بحرية وفي جبلية، يعني منشوفه أوقات باليخت بالبحر، أوقات بيشارك بسباقات كمان عنده هواية سباقات السرعة المنظمة، مش إنه السرعة العشوائية يعني، لا بيكون في تنظيم يعني مثل ما بيعملوا على TCL. فجورج عين ملك تحية لألك. سبويلر سنتر فريق العمل فرعين بوش بعضهم بمنطقة الأشرفية النهر، الفرع الأول لزينة السيارات وكل المستلزمات للسيارات، والفرع اللي بوجه أيضا بمنطقة كورنيش النهر لكل مستلزمات الدراجات النارية والحماية والجاكتات وكمان البروفيشنالز يعني بركوب الدراجات النارية، كل مستلزماتهم من الكفوف لكل المستلزمات. وبرجع بقلكن إنه جورج عين ملك وعبر إذاعة جبل لبنان كتحية للقوى الأمنية الشرعية، كل شاب من الجيش قوى الأمن الداخلي الأمن العام بيجي لعنده لجورج عين ملك وبيطلب خوذة على راسه بياخدها برسمالة، ورح تبين انه برسمالة يعني من سعرها الحلو كتير. جورج عين ملك يسعد صباحك ويك اندك. نحن وياك امبارح كمان رجعنا كملناه بالبحر، الله يعطيك العافية بالروح الرياضية جورج عين ملك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
3: أستاذ جوني صباح الخير، صوت المدى وكافة المستمعين. أنا عندي تعقيب صغير على قصة بدنا وطن. يا أستاذ كيف بدك تبني وطن أو يقوم وطن أو يرجع وطن بظل حالة كل مين إيده إله، بظل كل مين قاعد عم بيغني فيه على إله، في بظل سوق وقاز احكي لي لا احكي لك جيبني لجاوبك، عم بيتباروا بقلة الأخلاق، عم بيتباروا مين اللي بيسبق بخراب البلد، عم بيتباروا مين اللي بده يجوع ويفقر وينعب طبق من البلد. كيف بدك تبني بلد مع هيك ذهنية؟ كيف بدك تبني وطن؟ كيف بدك تبني شعب وأمي؟ بأمريكا ما عندهم وطن، ما عندهم دولة، عندهم أمي. بس نوصل نحن لمرحلة تكون عنا أمي اللبنانية ساعتها بفتكر بنصير نقدر نفكر بالوطن. يلا بونجور للجميع.
1: حق معك برأيك شارل، يسعد لي صباحك، يخلي لك عيلتك ونهارك سعيد انت وكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. وطن أمي، أمي على أمي ومملكة على مملكة، بيقوموا هاي بآخر الأزمان على بعضهم، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وبيظهر علينا شعب يأجوج ومأجوج وما أدراكم. ممكن يكون ربنا فرجاني إياهن أنا برؤية شو بيعمل يأجوج ومأجوج بس تتم عملية انهيار الجدران غير المرئية اللي بتفصلنا عننا. الله ينجينا. هلا في يأجوج ومأجوج وشياطين شياطين فلتين بوطننا لبنان وبالعالم. الشيطان فلتين، الشيطان يعني ضارب ذنبه والرمح تبعه بكل العالم. والله ينجينا، اللهم نجينا من شياطين الأنس والجن ومن يأجوج ومأجوج. مثل طبوعة يأجوج ومأجوج، بيأكل ما بيشبع، بتحكي ما بيسمع، بتبعت وما بيرجع. جزء من أجيالنا الجديدة هلأ الطالعة مثل يأجوج ومأجوج، خاصة البيوت اللي بتطلع من عندها أولاد بلا تربية. مثل هيدا اللي صدم، عرفتوا أيه؟ هلأ رح نحكي عنه بعد شوي بالتقرير الأمني، اللي صدم عسكري من سنة بوسط بيروت وإجا بده يقتله. لو ما تعمشق العسكري كان رياضي وتعمشق بالسيارة بشكل خطير جدا. رجع هلأ مقوص بالأشرفية على بنت وشاب، ورجع وقفوا مرة تانية. هالبلا أخلاق من الطايفة رقم واحد، البلا تربية أكيد جزء من الطايفة واحد، ها؟ طايفة رقم واحد جزء منها مستولي عليها بقلة الأخلاق، ومستولي على لبنان كله وعلى مقدرات اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة هلأ 7:40، 8 إلا 3 تماماً، باستوديو واحد بإذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميز عليه،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
3: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.
4: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 صباح أستاذ جوني، ميل بون سمان إلك وللعيلة يا رب. أكيد نحن منجيرها كمان منا ومنك لمستمعي جبل لبنان الأحبة. تعمل ينتهي بـ 862 يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الثلاثة 26 الأول والتوعية المستمرة بكل لبنان ومنه بمغدوشي، الوقاية من سرطان الثدي، أهمية الكشف المكبر والمبكر، كشف المبكر على سرطان الثدي والدايم لحتى نتفادي، وأحدث العلاجات الطبية برعاية بلدية مغدوشي، جمعية هيلينج هوب بالتعاون مع جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA. إذن بكرة الثلاثة 26 الأول 6 بعد الظهر بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشي، يحاضر في هذا اللقاء الدكتورة عطاف حلواني والصيدلانية الدكتورة مايا مروة. كونوا معنا، الوقاية بتبدأ من المعرفة. تحية لبلدية مغدوشي والجمعيات المشاركة والراعية. رئيس بلدية مغدوشي رئيف جورج يونان، الله يكبر واجبكم بخدمة المجتمع اللبناني ويحفظ بلدة مغدوشي ويحفظ وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 نسمع سوا رسالة.
5: صباح الخير مسيو جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. إن شاء الله يكون أسبوع مبارك للجميع. حبيت اليوم بلفت صغيرة تجددية إذا بدنا عم جدد طلبنا ومطلبنا بالنسبة لمزارعي التفاح. شو الخطة اللي أخذتها وزارة الزراعة؟ لو سمحت إذا في مجال تطولنا على هذا الموضوع. نحن جمعة الجاي بيصير يقطفوا إذا الله راد، يعني خلال 10 أيام تقريبا بيصير في إطاف التفاح عنا بربيعة وببرقة وبعيناتا. إيراد فيكم تضولنا بس على شو الخطة الوطنية الزراعية اللي أخذتها الزراعة بموضوع التفاح، لأنه بتعرف هلأ رح يجوا التجار يحتكروا هالتفاح ويتغنجوا على المزارع، وكل تعب هالعالم رح بيروح سودان، هالصندوق رح يروح $5 و$6. ياريت بتحطنا بالأجواء مسيو جوني وبتوضح لنا شوي شو لازم يصير تالعالم تمشي بأمل جديد لوطن جديد.
4: يسعد صباحك، تحية لكل أهلنا بكل الأقضية اللبنانية والمناطق اللبنانية الصامدين ومزارعي التفاح منهم. عم نتابع الموضوع، يعني السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حسب ما أبلغنا برسالة صوتية الأسبوع الماضي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، يعني عم يعمل اتصالاته شخصياً رئيس الجمهورية كمان، وعم بيساعد وزارة الزراعة حتى بلدان توافق على استيراد أو من عملية رفع الكميات المستوردة من لبنان، دول عربية وعالمية. فإن شاء الله خير يا رب، يعني بدنا نضل نسعى بجهودنا نحن والخيرين بوطننا لبنان لدعم مزارعي التفاح، كل المزارعين يعني، بس هلا لأنه موسم التفاح بالبلدات العزيزة. صوتك عالي جبل لبنان. ورغم الغلا اللي عم بيصير ورغم كل شيء، تحت شعار سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، عروضات جديدة بلشت الأسبوع الماضي ومستمرين لغاية 8 تشرين الأول، أو حتى نفاد الكمية. كيلو الطابوق $4.80، موتزاريلا جبنة موتزاريلا ماركة موني لقية $2.70، كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة $1.95 فقط. بقسم الخضار والفواكه أنا استفدت من هالعرضين هدول، إضافة لعرض حلو كتير على كل المنتجات الزراعية، الكوسة ب64,000 ليرة الكيلو فقط. يعني بوقتها مبارح أو قلت مبارح مرقت وأخذت، لأنه هالعرض بعده مستمر بغير مطارح 120,000 و125,000 و130,000 دوبل. كلمانتين ب95,000 ليرة كمان بمطارح تانية دوبل حقه 200,000 ليرة أو 195,000 بغير مطارح، ومنه طازة مصفرين يعني، بس لمعلوماتكم هيدي التقنية بالتفاصيل. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. ملوخية ماركة بلان سولاي، ملوخية مفرومة 400 جرام ب95 سنت بدل $1.40، توفير كتير كبير. البامية الوسط أوشن جاردن للي بيحبوا البامية، وإذا بيحبوا يطبخوا لكم إياها بالبيت، بامية وسط أوشن جاردن 400 جرام ب$1.60 فقط. رز مصري ماركة ديروني 900 جرام ب75 سنت فقط. بيك رولز 50 جرام، بيك رولز على كاتشب ب30 سنت. حليب كليم المدعم بالحديد، كليم 750 جرام ب$4.40. ومنتجات دومو، كريم شانتيي دومو علبتين ب$1.80، إضافة لدومو كاسترد وجيلي أسعار رائعة جدا. زيت زيتون مازولا 500 ملليلتر ب$3.90. مايس درة حلوة 3 علب محطوطة بتنك. بويدور ماركة بويدور 3 طن ب$2.95. فاصوليا مدعبلي ماركة تاج الملك 900 جرام ب$1.40. محبي الأرض شوكي كونجولي قلب أرض شوكي 400 جرام بلان سولاي ب$2.30. ما في أهيا منهم، ما بتتعذب ست البيت، ما في عندها عذاب، بتحطهم بالطنجرة بتغليهم بتطبخهم بتنكيهم تسلم دياتهم، إذا بحبوا يطبخوا لكم إياهم بالبيت. جبنة كشكفال حاجو لوقية ب$1.95. بقسم المشروبات الروحية ويسكي ماركة هاج 70 سنتيلتر $6.70. ماكاو، عصير ماكاو، مانجو أو أورنج ب 25 سنت، 180 ملليلتر صغيرة اللي بياخدوها أولادنا وأولادكم على المدارس أو بالويك أند أو بكل الأوقات بالبيت. إذا ماكاو جوس ب 25 سنت، دير جنرال 5 لتر ب 3 دولار و 80 سنت، جونسون شامبو جولد 750 ملليلتر ب 3 دولار و 70 سنت، بزورات الأزي سوبر ميكس 375 جرام ب 4 دولار و 70 سنت، ليسترين ليسترين 500 ملليلتر ب 3 دولار و 40 سنت، محارم ماركت بيرلا أزور 180 جرام ب 50 سنت فقط، أرخص من اللي عم بيبيعون على الطرقات، وماركة سوبر مرتبة بيرلا أزور. كل هالمنتجات كفوف للعمل، باودر فري روميو ماركة روميو كفوف الميت كف ب 4 دولار و 70 سنت. إذا سارعوا للاستفادة. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني لثماني الشهر الأسبوع أو لحتى نفاد الكمية. ساعتكم بمحلة وبكل المطارح الأسعار بتطلع، بينما عند فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فيكن توفروا على حالكم بمشترياتكم اليومية الشهرية والأسبوعية. صوتك عالي جبل لبنان. معتز يسعد لي صباحك يا معتز. يلا عم يسألني عن برودكت معين. على كل حتى لو كان هالبرودكت ما في عليه عرض، بس بيكون بسعر رائع جدا بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. فيلا معتز وكل المستمعين والمستمعات زوروا فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. حسان بيسعد لي صباحك، بعت لي فيديو بس لا ما رح افتحه هالفيديو حتى ما نعلق نحن وأجيره، خلينا رايقين هلا. صباحو جوني من روجي شلهوب، بونجور يا روجي. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل ولما لا. رح ناخد سوا أغنية لفيل كولينز Another Day in Paradise. عملي معه مقابلة لفيل كولينز مبارح، حكي عن زيجاته الثلاثة، تزوج ثلاث مرات، عنده 5 أولاد، مبسوط فيهم، عمل لهم جروب وهن متعاونين مع بعضهم، يعني مع أنه في ولدين من مرة، ولدين من مرة وولد من مرة الثالثة، 5 أولاد الله يخليكم أولادكم من 3 زيجات. أقولكم كانت الثالثة سابتي لفيل كولينز. يلا نسمع سوا فيل كولينز Another Day in Paradise. Yes, Paradise. الرئيس السابق ميشيل عون قالنا بالزمانات على جهنم الحمراء. ليش حمراء؟ Paradise.

Lebanon. Dreaming about Lebanon. Paradise.

0: فيل كولينز وحديث الصحافي اللي أدلى فيه مبارح، ومثل ما قلنا زيجاته الثلاثة وخمس أبناء من هالزواجات الثلاثة. صار عمره 75 سنة، عم نكبر كلنا سوا. بنته قال لما خلفت ابنها، يعني جابت ولد عقبال الله يرزقكم جميعا المال والبنين، صارت عم تبكي لما اجا عم بيطل على حفيده فيل كولينز. قالت له بصراحة يعني بي مش مصدقة انه حفيدي رح يشوف جده. الله يطول لي بعمرك. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
1: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا أمي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. يا لبنانية، أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الأسبوع المقبل 13 تشرين الأول تخلص ولاية الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية بسام بدران، عرفتوه؟ اللي فتح لبنته اختصاص مش موجود، كان يعني ريناها الأسبوع الماضي نقلاً عن ريبورتاجات صحفية إنه البابي فتح له صف. يعني إذا كان البابي تبعك أو تبعك مدير جامعة بيفتح لك صف على حسابك. فهل البابي بسام بدران هلأ يحال للتقاعد ب13/20 الأسبوع المقبل؟ ما في أي طرح لأسامي جديدة؟ ما بعرف، أقولكم بيمددوا له لجماعة المنظومة بسام بدران وجزء من جماعة المنظومة. يلا قولوا الله ماشي الحال. شو رأيكم بالدفشة اللي دفشها يعني يا صبايا؟ انتصروا لها الصحفية الزميلة لقلنا بالنبطية اللي دفشها دفشة من كل عزمه وبإيده اليمين دفشها هيك وبعدها عن درب سيارته الجيب المفيم تبعه وزير المالية ياسين جابر بالنبطية أثناء زيارة رئيس الحكومة. جندريا شو رأيكم باللي عملوا؟ شفتوها؟ يا حرام ملا دفشة أكلتها تيبعدها عن طريقه. طيب شو عملت لك؟ عم تسألك عن معاشات الدفاع المدني أو شيء؟ يعني شغلات بسيطة، مش إنه عم تتحداك سياسيا أو أي. لكن شو بتعمل فيه إذا التقيت ولا وما نحن أصدقاء واشتغلت أنا وياك 3 سنين بالان بي ان استاذ بس ياسين، استاذ ياسين جابر؟ اخ يا بلد لبنان، يعني مش بيضربني بوكس يمكن، مش بيتفشني دفشه، ما عم تعمل شيء. يعني البنت ما عم تتحداك، بتطرق الدفشه العجيبه وتبعدها عن الجيب تبعك المفيم. يا يعني مش المرافقين، شايف؟ لو المرافقين كنا بنقول انه هزبن وربيهم لمرافقينك يا استاذ ياسين جابر، بس انت بتدفش بنت ودفشي منا هيني. طيب بعدها 3-4 متورة لورا، منيح ما وقعت البنت على الارض حامل الميكروفون المراسلي. يا صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك استاذ جوني، صباح جبل لبنان، الله يطول بعمرك ويخلي لك عائلتك كل المحبه والتقدير. شكرا يا ابو علي. يلا بدنا قضايا، رأيكم بكل شيء عم بيصير؟ حماس. أنطوان يمين شهيد الوطن الحي بعت لي صورة يسوع الملك يحميكم. يشوع ملكو شمايونو، يشوع مشيحو مطار الخلخون. بديكم مارق على الأوتوستراد مثل ما كلنا نحن ورايحين وجايين من بيروت لشمال ومن شمال لبيروت، نتصادف بتمثال يسوع الملك. هالدير وسلسلة الأديار اللي أسسهم ابن ضيعتي الحلوة غزير الله يقدسه يعقوب الحداد الكبوشي، أسس كل هالأديار على تلال اللبنانية. وبما أنه عم نحكي عن يسوع الملك المعلم الديني البارز بزوق مصباح، خلينا بنطاق زوق مصباح. توضيح صادر عن بلدية زوق مصباح بالنظر لموضوع الشكاوى الواردة لألم البلدية بخصوص تسعيرة مولدات الصادرة عن وزارة الطاقة. يهم بلدية زوق مصباح أن توضح للمواطنين الكرام بأن أي مراجعة أو شكوى بهذا الخصوص هو من اختصاص وزارة الاقتصاد. بالفعل حق معهم بالبلدية. يا شباب ويا صبايا، كل مين بده يعترض على تسعيرة المولدات إن كان بزوق مصبح أو بكل لبنان، تواصلوا معي تحت الهواء، بتبعتوا لي الفاتورة اللي أعطيكم إياها أو بحولكم للمدير العام لوزارة الاقتصاد وفريق عمله، الله يعطيهم العافية، سيد محمد أبي حيدر. ما عم نعطي أي شكوى منكم إلا بيتوليها على الفور. دكتور محمد أبي حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد، يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك. إذن ما لها علاقة بلدية زوق مصبح أو البلديات بالشكاوى ضد المولدات المخالفة للقانون. على صعيد آخر، احتفلت زوق مصبح بعيد شفيعتها السيدة الوردية بقداس احتفالي ترأسه سيادة راعي الأبرشية المطران بولس روحانا، وعاونه فيه القداس أبو الأبوان فرانسوا نصر وطوني حنين، اللذين تسلما خدمة الرعية من الأبوين السابقين روجيه راشحة وشربل أبي راشد. حضر القداس معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسى والسيدة عقيلته، إضافة إلى رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير. في ختام القداس، قطع صاحب السيادة المطران بولس روحانا ومعالي الوزير وزير الدفاع والمجلس البلدي والمخاتير قال بحلوى بالمناسبة وتبادلوا التهاني. سيدة الوردية تحميكن، تحمي زوق مصبح ووطن لبنان. سيدي وزير الدفاع يسعد لي صباحك. المؤمن الممارس لإيمانه الوطني وإيمانه اللي ولد عليه لإيمان المسيحي. رئيس بلدية زوق مصبح، أعضاء المجلس البلدي والأباء الكرام، حس يوم يقروا فولوس روحانا، سيدنا المطران بولس روحانا، الله يحميكن بشفاعة السيدة الوردية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: 03-444-0377. رجل الأعمال جورج ماضي ابن بلدة العبادية، موجود حاليا ببراغ. صباح الخير جوني، تحية لألك من مدينة براغ. جورج ماضي الله يحميك، رجل الأعمال، وأكيد دايما نحن متابعين أعمالك، متابعين كل النشاطات الوطنية والاقتصادية. الله محييك من لبنان لبراغ لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعني 3 مقرات لشركاتك جورج ماضي. الله يحميك ويعطيك ألف عافية ويحمي مغتربينا اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: هاي عم شاني، أنا بحبك كتير لأنه متقاب لبنان.
0: بونجور بونجور خوسيه، الله يخلي لك هالبنوت الحلوة ويخلي عيالكم يا رب ويحميلكم إياهن من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن، ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة، أخبار كتيرة من نهار الجمعة، وعلى مدار الساعة فيكن زورون laptops.com. خلينا نشوف آخر أبديت بلابتوكس. إذن شريط إخباري على مدار الساعة، إضافة للأسرار الخاص

الحاضنة الفاتيكانية في خدمة موقع لبنان التفاوضي. سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية. الرئيس اليمني يعلن الحرب. يعني عندهم باليمن مثل عنا بلبنان ومثل بالعراق ومثل بكل مكان موجود فيه عملاء الفرس الإيرانيين بيعملوا فوضى وبيخربوا الدنيا بدل ما يعمروا بيدمروا للأسف. فالرئيس اليمني أعلن الحرب على الحوثيين اللي عم بيدمروا اليمن وبيفقروا اليمن وبيهاجموا السعودية وبيهاجموا المقامات الدينية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. الله يكسر إيديكم، لا تمتون إلى الإسلام بأي صلة. مثل هون عنا بوطننا لبنان اللي عم يدمروا وطنهم لأجندة خارجية بالطائفة رقم واحد من أصل 18 طائفة، حاكمين 18 طائفة بقوة النار والسلاح غير الشرعي عبال ما تخلصنا منهم الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية. عنوان خطير بلابتوكس.com: قطيعة أمريكية لمسؤولين لبنانيين، من ستشمل هذه القطيعة؟ أفادت معلومات لابتوكس امبارح الأحد أن قراراً خارجياً اتخذ ينص على قطع العلاقات الأمريكية مع كبار رموز السلطة اللبنانية. عنوان بأسرار لابتوكس خطير جداً، يعني رموزنا هن رئيسة الجمهورية، رئيسة الحكومة ورئيسة مجلس النواب. قطيعة أمريكية لمسؤولين لبنانيين. وبأسرار لابتوكس أيضاً، هل يسقط اتفاق الطائف؟ تشير مصادر سياسية إلى أن التمسك السعودي باتفاق الطائف يلتقي مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن هذا التقاطع وحده لا يكفي لضمان بقاء الاتفاق بمنأى عن التحولات المقبلة. وترى المصادر في حديث للابتوكس.com أن الخطر لا يكمن بالضرورة في إعلان إسقاط الطائف، بل في فرض وقائع وتوازنات تفرغه من مضمونه وتدفع نحو صيغة مختلفة تحت عنوان الحفاظ عليه، وعندها قد يبقى اتفاق الطائف حاضرا في الخطاب فيما تكون قواعد الحكم قد تغيرت فعليا. إذن هل يسقط اتفاق الطائف بأسرار لابتوكس؟ وبلابتوكس أيضا مثل ما حكينا من أول الفترة أنه تقديم وتأخير الساعة شاغلين الحكومة. علم موقع لابتوكس أن حجم الاهتمام الحكومي بملف تقديم الساعة وتأخيرها أثار استغراب متابعين وتساءلوا عن ترتيب الأولويات وسط البلبلة المحيطة بهذا الملف، فيما يرزح اللبنانيون تحت وطأة الغلاء وتآكل قدرتهم الشرائية. واختصر أحدهم المفارقة بالقول: ليت ضبط الأسعار يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به عقارب الساعة. إذن الساعة شغلت الحكومة اللبنانية. صباح الخير لألكن من الزميل كريستيان الجميل، ناشرة موقع لابتوكس.com وفريق عمله. على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع نحن وياهن بخدمة وطننا لبنان. وزارة الصحة كانت تعلم، فلماذا اختارت الجينيريك الأعلى سعرا؟ وكيف انخفض سعر الدواء الأصلي 69%؟ فضيحة. يعود ملف الدواء إلى الواجهة من داخل مناقصة أجرتها وزارة الصحة العامة في آب الماضي تطرح نتائجها أسئلة حول معايير المفاضلة بين العروض وآليات التسعير والتحقق من الملفات
العلمية والتقنية للأدوية التي تشترى من المال العام. وتكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية في ضوء ما سبق أن كشفه موقع ليبتوكس عن تدقيق تجريه الوزارة في ملف عدد من الأدوية المستوردة بالتوازي مع تحقيق منفصل في أدوية يشتبه بأنها مغشوشة من دون ثبوت رابط بين الملفين. وبحسب المعطيات المتاحة تتعلق إحدى أبرز المفارقات بصنف من الدواء نينتندا نيب، إذ تقدمت شركة لوفان بالس بالدواء الجينيريك نينتافا الذي تظهر سجلات وزارة الصحة أنه يصنع في الصين ويعبأ لدى ألفا لابوراتوار في لبنان، مختبرات ألفا في لبنان في لبنان. في المقابل تقدمت شركة ميرساكو بالدواء الأصلي أوفيف المصنع لدى الشركة الألمانية الأصلية، والدواءان مسجلان بالتركيز نفسه ضمن عبوات تحتوي على 60 كبسولة، ويستخدم أوفيف لعلاج التليف الرئوي وأمراض رئوية محددة. المفارقة، يضيف ليبتوكس وفق الأرقام المنشورة عن المناقصة في تقرير نقلته وسائل الإعلام عن إحدى الصحف اللبنانية، أن عرض نينتافا بلغ نحو $697 للعلبة، فيما قدمت ميرساكو علبة أوفيف الأصلية بسعر أقل قدموها $650. ومع ذلك أعلن فوز لوفان بالس، وتظهر بيانات هيئة الشراء العام تلزيما مؤقتا لمصلحتها بقيمة إجمالية $1,744,000 للصنف المعني. وبحسب التقرير الصحفي استفاد المنتج من الأفضلية المحلية المنصوص عنها بدفتر الشروط نظرا إلى تعبئته في لبنان رغم تصنيعه في الصين، وهو ما يفسر وفق هذه الرواية تقدم العرض في التقييم رغم ارتفاع سعره الرسمي عن سعر الدواء الأصلي الألماني. لكن تثبيت هذا التفسير بالتفصيل يبقى مرتبطاً بمحضر تقييم العروض ونسبة الأفضلية المطبقة والمستندات التي استند إليها لإثبات استحقاق المنتج فيه. وهنا تبرز المعلومات التي كشفها ليبتوكس في تحقيق نشر بتاريخ 28 آب الماضي عن تدقيق بدأ داخل وزارة الصحة خلال العمل على المناقصات. وأكدت مصادر من داخل الوزارة في حينه أنها لم تكن قد حصلت على كامل التقارير المطلوبة لاستكمال تقييم بعض الأصناف. وبحسب معلومات أورد التحقيق، بعض الأدوية المعنية مصدر الصين والهند وإيران كان بعضها متداول بلبنان سنة 2024 بعدما سمح بإدخاله على أن تستكمل الشركات لاحقا متطلبات علمية وفنية، بقي جزء منها غير مكتمل عند نشر التحقيق. يعني بيكذبوا على وزارة الصحة، وزارة الصحة غض النظر عنهم بالوزارة المتوالين عليها. نعم، كان في تحقيق بأدوية سرطانية مصدر الصين يشتبه بأنها مغشوشة، وسوقت في لبنان على أنها أدوية سرطان أمريكية الصنع، وقد سبق أن تناول موقع ليبتوكس التفاصيل. يعني للأسف ملفات ناقصة، وتحقيق ليبتوكس نشر عن إعلان التلزيم المؤقت. وهنا يصبح سؤال المحدد، هل كان الملف العلمي والتقني لنينتافا مكتملا عند تقييم عرضه؟ وما الفحوص والتقارير التي اعتمدتها الوزارة للتحقق من جودة المنتج؟ يعني والجانب الآخر، الفضيحة هون بالقضية يتعلق بسعر الدواء الأصلي. بحسب التقرير المنشور عن المناقصة، كانت وزارة الصحة تشتري علبة أوفيف من شركة ميرساكو بحوالي $2,075، فيما بلغ عرض الشركة في مناقصة آب 2026 $650. تصوروا من 2075 $650 للعلبة، يعني انخفاض $1,425 لعلبة دواء السرطان، يعني 68%. هالتراجع الكبير بيستحق توضيح. شو اللي تغير بين عمليتي الشراء؟ هل انخفض السعر من المصنع؟ هل تبدلت شروط التوريد أو الكميات على هوامش التوزيع؟ أم أن دخول منافس جينيريك دفع إلى تقديم سعر أدنى؟ نعم،
يعني الفارق كان ربح صافي لميرساكو، والسعر الجديد كانوا قادرين يعطونا إياه من سنوات. للأسف يعني كمية سنوية 2500 علبة مثل ما ورد بالتقرير الصحافي كلفتهم 5,187,000 دولار، بسعر 650 دولار للعلبة بتصير الكلفة بتنزل من 5,000,000 للـ1,600,000، يعني بفرق 3,500,000 دولار. يعني مين المسؤول عن هالموضوع هالفضيحة هيدي؟ إنه شركة خفضت

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت
2: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب

0: بدودعاي ما بدو.
1: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. يلا كمان شتوية ابتداء من الليلة بتشتد ليوم الأربعاء، أمطار غزيرة ورياح ناشطة وبرق ورعد. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. على سيرة البرق والرعد، حسب التقارير الإخبارية اللي وصلت لنا، 22,000 زاعة، 22,000 صاعقة تضرب اليونان خلال يوم واحد، وعواصف وأضرار مادية. يعني الحمد لله نحن بوطننا لبنان البرق والرعد بيضويلنا الدنيا، بس إنه بيعمل خراب أحيانا. يعني أحيانا بتخرب أجهزة الإرسال عنا إذا نزلت زاعة عليها لا سمح الله. بتصير بكل الإذاعات اللي يعني كل زملائنا بالإذاعات، أجهزة الإرسال أحياناً بتاكل زاعة وتتعطل. 22,000 صاعقة باليونان، وبجزيرة رودوس للأسف كمان نزلت زاعة فقتلت سائحة ألمانية، تصوروا المعترة هي وجوزة رايحين يسيحوا برودوس فقتلت وتعرض زوجها لإصابات طفيفة. يلا الله يبعث الخير مثل ما قلنا لوطننا لبنان، إن كانوا 22,000

أو 10,000 أو 100,000 زاعة. الله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للمستمع جاك كيديكيان. جاك كيديكيان وزوجته من قسم الاتصالات بي سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني وبيروك متو الانشورنس وبسيا ترافل انشورنس. جاك كيديكيان يسعد صباحك. كل اللي بيطلبوا السنترال ليستفسروا او يشتركوا. وهلا رح كمان رح نعطي فرصة عمل مهمة جدا من روك متو الانشورنس. تحية لكل إدارة وشباب وصبايا سي ام ال سيا ترافل انشورنس وروك متو الانشورنس بخدمة وطننا لبنان. وفرصة عمل لشباب وصبايا لبنانيين ولبنانيات. إذا بتحبوا التواصل مع الناس وعندكم طموح و بدكن مدخول إضافي أو تبلشوا مسيرة جديدة محترفة، فيكن تنقوا دوام كامل أو بارت تايم، تدريب مكثف بحضركن لتبلشوا بكل ثقة السيلز بروك متو الانشورنس. قسم المبيعات سيلز آت روك متو الانشورنس بيعطيكن الفرصة لتنضموا لفريق العمل. طموحكن هو البداية والفرصة موجودة، ما تخسروها يا شباب ويا صبايا. كل اللي بحب التسويق والماركتينج والسيلز اتصلوا على الواتساب، ابعتوا لهم واتساب والسيفي تبعكم 79-409-543 79-409-543 وبيرجعوا بتواصلوا معكم. إذن مطلوب مندوبي مبيعات سيلز لروك متو الانشورنس. أهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا، والله يوفقكم بمسيرتكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: صوتك عالي جبل لبنان. ورد خبر الأسبوع الماضي عن قيام سيادة المطران راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف بقداس احتفالي لتدشين كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع بأميون شمال لبنان. فبعثت له تحية لسيدنا المطران يوسف سويف راعي أبرشية طرابلس المارونية وسألته: سيد المطران، بدي أقول لك عقبال تدشين كابيلا للصلاة بمرفق طرابلس الموعودين فيها من سنوات. لكل الأشخاص اللي مش عارفين شو صار بوقتها، بيورد خبر على مكتب التحرير والمتابعة أنه في تدشين مصلى للمسلمين داخل مرفق طرابلس شمال لبنان. فتواصلت أنا مدير المرفق تحية لوطنيته مدير مرفق طرابلس، قلت له مبروك ومنقدر نحن كمان نفتح مصلى مسيحي. قال لي أكيد جوني، هذا المصلى مولته تركيا، وإذا كان حدا بيجي بيعمل مصلى هون بعطيكم غرفة كبيرة وبصير في مصلى للمسيحيين أيضا، وبيتكرس هالمصلى للموظفين المسيحيين والبواخر وكل الموظفين اللي بيجوا بيروحوا. فتواصلت مع سيدنا المطران سويف من سنوات، وبعد لحديت هلأ ما تحقق هالمصلى المسيحي لحتى يكون في توازن بوطننا لبنان. فشو صار سيد المطران يوسف سويف؟ بدك احكي مع المطران الارثوذكسي؟ يعني انا حكيت معك على اساس انه الموارنة هن الاخ الاكبر the big brother للمسيحيين. اذا بدك انا احكي مع الكاثوليك او مع الارثوذكس، انا احتراما بعد ناطر صار لي سنوات ناطر جوابك سيدنا المطران يوسف سويف على المصلى المسيحي الكابيلا اللي بعده ما تحقق لحديت هلأ، وأنا بعدني ناطر، واحتراما ما بدي أطلب حدا غيرك. يا قول الله سيدنا شلومو شاينو حس يوم يقرو يوسف سويف. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات سياحية واقتصادية بوطننا لبنان بخدمتكن. حلال رينتكار، حلال رينتكار لتأجير السيارات وبيع السيارات أيضا، للبيع سيارات موديل 2026 صديقة للبيئة هايبريد بتصرفكن، ألوان حلوة كتير وموديلات حلوة كتير و2026 بالنهاية وصديقة للبيئة. إميل حلال وفريق عمله بيتمنوا لكم أسبوع سعيد ومليء بالنشاط والخير عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رينتكار المنصورية الطريق العام وصالة عرض أيضا حلال رينتكار تقاطع النافعة الدكواني مقابل سوبر ماركت هابي. حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. بتصبح عليكم طبيبة الطوارئ الدكتورة نانسي أبو عساف، مسقط رأسها ببلدة عشاش الصامدة والمتعايشة بقضاء أصغرتها. الدكتورة نانسي أبو عساف وصوت العالي من جبل لبنان.
1: جوني صباح الخير. أول شيء خلي لك عائلتك ويحمي لك عائلتك، ونحن بندعي لك عن جد مثل ما بندعي لإلنا لأولادنا، عقد ما أنت عم تاخد على كتافك إنك تحكي الصوت الحق مثل ما هو. لا أنا بس هيك حبيت أسألك، لأنه كل ما بروح على شغلي بشوفهم عم يمحد له هيدا الجبل صوب الطريق البحرية ويحطوا فوقه منظر مقرف وروايح يا جوني فوق ما تتصور، وثلاث أرباع أمراضنا من ورا هيدا الزبالة. يعني أنا بس بقعد بفكر إنه تغيرت العهود ولا حدا قدر جبلنا حل لهالموضوع. يعني قد إيه هيدا الشيء عصي ومستحيل، زبالة هيدا، إنه إلا ما يكون في حل. فما بعرف شو، إذا إنه في مافيا لزبالة بعد هيدا ما بنعرف فيه، عن جد ما بعرف. المهم الله يقويك ويحمي لك عائلتك وتدلك أنت صوت الحق دايما، وربنا يعطيك الصحة يا جانيا.
0: ميرسي، ولألك كمان ولعائلتك طبيبة الطوارئ الدكتورة نانسي أبو عسف. تحية لكل طبيب عم يسمعنا وطبيبة وصيدلة وصيدلانية، الله يعطيكم العافية بخدمة الوطن وخدمة صحة اللبنانيين. بالنسبة للي حكيته الدكتورة نانسي أبو عساف بالنسبة للقرار اللي أخذته الحكومة بناء على طلب بلدية الجديدة البوشية السد ورئيس البلدية سيز أوغوست باخوس، أنه قبل رأس السنة بدون يكونوا مسكرين مطمر الجديدة البوشية السد على الشاطئ شاطئ البحر، ولكن لحديت هلأ لا في محاري ولا في بديل. وهذا الشيء اللي عم نطرحه نحن والمخاوف اللي عم نطرحها أنا وياكم مستمعي جبل لبنان، أنه ماذا بعد؟ يعني أنه إلى أين هالكارثة هيدي؟ يا أخ يا بلدي لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. نهار السبت أولت مبارح، السبت 23 الأول 2026، السفير السابق والدكتور في القانون العام سعادة السفير جون معكارون كتب مقال في صحيفة اللواء بعنوان ما جدوى العقوبات الاقتصادية على دولة ما. في المطلق إن الدول العظمى هي التي تفرض العقوبات الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على الدول الأصغر أو الأقل قوة منها، وقد تقوم دولة كبرى باتخاذ إجراءات عقابية على دولة تساويها في القوة في حالة وجود نزاع سياسي بينهما. إلى آخر المقال بيستعرض أنه قبل الميلاد ب 432 سنة أثينا فرضت عقوبات على مدينة بتبعد 40 كيلومتر عن أثينا ميغارا، ومنعتها من إدخال إنتاجها لأسواق أثينا ونشبت حرب. ونابليون عمل حصار على دول أوروبا اللي خضعت له ومنعها من التجارة مع بريطانيا سنة 1806، والعديد من الأمثلة عن هالموضوع. مقال تخصصي مهم جدا، تجدر الإشارة أخيرا إلى أن تهديد السلاح النووي لا يرتبط حصريا بطبيعة قادة الأنظمة الاستبدادية والتسلطية فحسب، بل ينسحب أيضا على قادة الأنظمة الديمقراطية. إذن الدكتور في القانون العام السفير الأستاذ جون معكارون، يسعد صباحك وعم نتابع لك أكيد ما تكتبه دائما على وسائل التواصل الاجتماعي وما كتبته السبت الماضي بصحيفة اللواء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع الساعة هلأ 9:45 تماما باستوديو 1.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيب.
2: يا امي بحبها.
3: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: تكون إعلان يصير في نسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بجنوب لبنان الإشارات اللي بتدل على الضيعة اللبنانية بمحيط اتحاد بلديات القلعة بلدية تبنين خرطشوا بالأسود والغيون للضيعتين، مش عجبهم وجودهم وصمودهم لهالضيعتين من قبل بعض الموتورين المستولين بسلاحهم غير الشرعي على وطننا لبنان بالطائفة رقم واحد من أصل 18 طائفة. بعض الموتورين مسيطرين على بلدنا كله بزعرانتهم، شطبوا اسم عين قبل وشطبوا اسم بلدة رميش من لائحة البلدات الموجودة وإشارات الدلالة على البلدات، إشارات الطرقات العامة. فالأب جورج العميل، الكاهن برميش الصامد مع شعبنا وأهلنا بعين قبل ورميش، صامدين صابرين متعايشين بصبر بهالوطن لبنان، الله يثبتكم بأرضكم. الأب جورج العميل كتب على صفحته على فيسبوك: شطبة اسم بتضل أرحم من جرف بلد. نعم بونا جورج العميل، الله يثبتكم بهالأرض الطيبة، عين قبل ورميش انشطبوا بالأسود مثل نفسيتهم الشاطبين، نفسيات سودة زعرانات وقلة أخلاق بوطن التعايش لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الله يعطيهم العافية قوى الأمن الداخلي والأشخاص اللي بيسألونا دايماً عن بما معناه الشحادين، يعني المستعطين على الإشارات ببيروت وكل المناطق. بدنا نقول يعطيهم العافية لأنه في قرار لما بيتنفذ بيتنفذ. مفرزة استقصاء الشمال بقوى الأمن الداخلي وبإشراف المأمر المفرزي الله يعطيه ألف عافية وقفوا ثلاث أشخاص كبار الله لا يكبرهم من الجنسية السورية بمنطقة صغرتا لأنهم عم بيشغلوا 10 أطفال قاصرين يعني بعمر السنتين والثلاثة وخمس سنين، 10 أطفال عم بيشردون بالشوارع لشحادة. هالثلاثة الله لا يكبرهم السوريين تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية وأخذوا قرار بتأمين الحماية والرعاية اللازمة للأطفال. نعم مفرزة استقصاء الشمال بقوى الأمن الداخلي وأمر المفرزة الله يعطيكم ألف عافية، والشي لازم يتنفذ بشوارع بيروت وكل الشوارع. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاتورينج شركة لبنانية بتصرفكن تصرف أفراحكن كل مناسباتكن الحلوة. إنستغرام أوكرا كاتورينج دوت ال بي بتشوفوا كل شيء بالديكوريشن والمنتجات اللي بتمثل حضارة بتقديم ورقي بالكاتورينج. جوزيف منصور ورسالة صوتية بتعرفنا أكتر وأكتر وبتحضرنا هلأ لموسم الميلاد ورأس السنة.
4: صباح الخير جوني لألك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان. بلشنا موسم الشتاء وبلشت هالأكل اللي فيها هيك شوية حماوة تبلش تنزل عنا بالمانيو، فاللي بيحب يطلب مثل بلادوجور على بيته فيكون عم يطلب من عنا، أو شركات عندها موظفين مثلا مثل كافيتيريا بتسمح لهم أنه يكونوا عم يطلبوا من برا، فينا نشجعهم أنه يكونوا عم يجربوا أكرا كيترينج. وفيني كمان ضوي على موضوع صغير، أنه إذا في شي شركة عندها مثل كافيتيريا أو شركة جديدة عم تفتح عم تتسمع علينا هلأ الصبح، نحن كيترينج قادرين نكون عم نستلم هيدي الكافيتيريا وعم نعمل أكل لموظفين هيدي الشركة أكيد بالتعامل نحن وياهم بطريقة معينة. وبالإضافة للناس يلي بتعرف إحنا اليوم صرنا بوقت كل العالم عم تشتغل، ما بقى مثل أيام زمان كل العالم عم تشتغل، في ناس ما عم تكون فاضي إنها تكون عم تجي تعمل غدا ببيتها، فنحن بنقدر نكون عم نقدر نخصص مثل طبق يومي للعيلة مثلا 6-7 أشخاص 10 أشخاص، فينا نكون عم نأمن لهم هذا الموضوع. بالإضافة للموضوع اللي حكيناه امبارح، موضوع كريسمس اللي بلشنا نحضر له، المانيو قريبا رح ينزل، فيه سيلكشن كتير كبيرة، فيه من التارتات والسلادات والمين كورس والجيجويات فخذ الغنم وهيدي التفاصيل كلها سوا. الحمد لله الأصداء عم بتكون حلوة، العالم كله عم تكون مبسوطة بالأكل، وإن شاء الله كمان بيكون في ناس عم تحجز معنا لموسم الجاي لموسم الأعراس أكيد. وعقبال العايزين،
3: وعقبال العايزين، إن شاء الله كل أيامنا أفراح. جوزيف منصور، أوكرا كاترينج وفريق العمل بتصرفكم، زورون على إنستغرام okracatering.lb وشوفوا القطايب والديكوريشن والإشياء الحلوة. فيكن تطلبون أكيد لجوزيف منصور ومدام تحنان وكل فريق العمل 81-62-6668 81-626-668 أوكرا كاترينج. صوتك عالي جبل لبنان. التيار الوطني الحر نشروا على حسابهم على منصة إكس مقطع فيديو 19 ثانية للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، ومرفق بعبارة: أما وقد فقد نواف الموسوي أعصابه كالعادة وكشف عن وضعه السوقي، يعني شو السوق، يعني إنه شو السوق، فإننا نكتفي بما قاله عنه السيد بهكذا وضع، ويمكنه لنواف الموسوي هو وغيره أن يراجعوا ما قاله حسن نصر الله مرارا وتكرارا عن رئيس التيار الوطني الحر، فاقتضى التذكير. أكيد كان يتغزل فيه كتير، بطبيعة الحال عاملين حلف وهلأ فرطوها. إذن فيديو لحسن نصر الله، التيار يرد رسميا على منصة إكس على صفحته على نواف الموسوي. بنسمع سوا شو اخدين من مقطع من حسن نصر الله.
5: طبعا فيما حصل نحن نأسف لاستقالة أخينا العزيز السيد نواف الموسوي لاعتبارات شخصية وعائلية معروفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على وضعه.
3: إذن الله يعينه لنواف الموسوي، بتتذكر بوقتها صهر وبنته علانين مع بعضهم وهو تصرف بالطريقة المناسبة اللي بيعرفها حسب تربيته لنواف الموسوي. فهلأ عم يستغل تيار الوطني الحر ليدافع عن رئيس التيار الوطني الحر اللي هاجموا المدعو نواف الموسوي. هلأ صاروا عم يهاجموا بعضهم، كانوا ملقحين بحضن بعضهم باتفاق ما يسمى بكنيسة مرم خايل، ومرم خايل منهم براء. يلا قولوا الله، هلأ عم بيقتلوا بعضهم إعلاميا، لأنه عندنا شرعية الحمد لله، والله ينصر الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ الله يساعدنا على الوطن. من صوتك عالي جبل لبنان منضل نشجع أكيد كل حركة مطعمية ثقافية اجتماعية موسيقية من كل النواحي، لأنه نحن نؤمن أنه هالوطن هيدا يقوم على ثقافة الحياة. الفنان فهد عيقي رح يبلش كل سبت وأحد الظهر، كل سبت وظهر الأحد باحتفالية حلوة بمطعم الهامور اسمه. خلينا نسمع سوا فهد عيي، الله يوفقك يا رب ويرزقك.
6: صباح الخير جوني لإلك لمستمعي إذاعة جبل لبنان. حبيت أعطيك علم وخبر بالنسبة لمطعم الهامور على الرملة البيضة جنب جران كافيه. رح نفتتح ببرنامج كتير حلو، في معي المايسترو داني أبي خليل على الأورج، ورح يكون الجو عائلي، ورح يكون الافتتاح ب 17 تشرين الأول مساء السبت، وكل مساء سبت وأحد الظهر رح يكون في برنامج. بقى مرسي كتير لإلك ولحبينا نزف الخبر لإذاعة جبل لبنان ولمستمعي جبل لبنان. معك الفنان فهد عقيقي.
3: الله يوفقك يا فهد، يلا بمطعم الهامور. وطننا لبنان مثل ما قلنا، نحن في عنا نشاطات ثقافية وفنية واجتماعية وكلها منشجعها لحتى نكون كلنا عم نشجع وجود الأرز اللبنانية وثقافة الحياة بوطننا لبنان، خلافا لكل ثقافة أخرى لا تؤمن بثقافة الحياة. فهد عقيقي إذن والمايسترو داني أبو خليل مساء كل سبت والأحد الظهر بمطعم الهامور، وللحجز 767-7733. خلينا نسمع سوا صوت فهد عقيقي عبر إذاعة جبل لبنان.

0: إذن من فهد عيي استمعنا لها الأجواء اللبنانية الحلوة. الله يعطيك العافية فهد عيي، ومبروك الاحتفالية الحلوة بمطعم الهامور كل مساء سبت وظهر الأحد. مطعم الهامور يجمع فهد عيي والمايسترو داني أبو خليل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ حسان بعت لنا دقيقة مع زياد الرحباني. يلا
1: مش مخبرة قصتي أنا بعد. أنا ما بدي روح على الخليج.
2: لا يا طاقين
1: والله، لأنه
2: شو؟
1: لأنه بدي أشتغل هان. أنا والله ما بدي روح على الخليج.
2: شو يعني بدك تبقى هان؟ ما أنه محترق زلافك هان.
1: تعودت يحترق سلافي هون، مش بسهولة فيه غير.
2: طب شو يعني بدك هنا ضل اشتغل هالشغلة؟
1: شو بدك تعملي طيب؟ لا زراعة في ولا صناعة في ولا في مواد أولية.
2: يخرب بيتك
1: ما فيها شيء هالبلد. ولكو أبا يا سوريا بدك تعملي السبعة ودمتها العلارات، بس أنا على الخليج مش رايح.
2: لويا حالك شو عم تحكي؟
1: انت سامعة بالسبعة بس مش سامعة بدمتها.
0: يلا مرسي كتير المستمع حسان، وأنا رح ضيف كمان هيك شديقة تقريبا من زياد الرحباني وإحدى مقابلته. يسعد صباحك يا زياد. يسعد الصباح.
3: طيب صباح ومساء ينفع؟
4: حقيقة لا شو بدك تعمل شيء؟ بتحب تقولها؟
5: عني؟
4: طيب ما في اشي بلا كلامها ما قالهاش
3: زي ما انت عايز.

0: زياد الرحباني وموسيقى صباح ومساء عم يعزفها بإحدى مقابلاته.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا كان مش واصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحباني ليكن ذكره مؤبدا.
2: طيب
0: إذا هل ذكريات الحلوة مع زياد، ورح نضل نتذكره أكيد نحن وياكن، ومحبته كبيرة لزياد الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع جبل

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لغاية الساعة 10. الزميل مقدم البرامج وطبيب الأسنان زياد نجيم كتب على صفحته بارح: أكتر شخص بحترمه بكل الجمهورية اللبنانية هو عامل النظافة، لأنه بينظف زبالة حضارتنا المزعومة. زياد نجيم، الإمضاء. نعم يا زياد، صدقت. هالشباب اللي الله يعطيهم العافية ومنشوفهم ببيروت الإدارية والمتن وكسروان، رامكو ألتاس بي، عمال النظافة بينطفوا زبالة حضارتنا المزعومة. تنشوف يا زياد هلا شو بده يصير من هلا لقبل رأس السنة. بدها تقفل الحكومة اللبنانية مكب شاطئ أنطلياس، شط لا قبل أنطلياس، ما يقوموا يا ربي كش برا وبعيد، يقوموا يطمروا شط أنطلياس بالمزابل، بس لا في محارق، وبدهم يقفلوا مكب الجديد البوشرية السد. طيب وين بدنا نروح بزبالتنا؟ بنحطها تحت المخدية يعني؟ فزياد نجيم تنشوف عمال النظافة اللي عم بينظفوا زبالة حضارتنا المزعومة، لوين بدهم ينقلون زبالة حضارتنا المزعومة؟ إلى أي مكب؟ لأنه محارق بدك 3-4 سنين تجيب المحرقة وتثبتها وتشغلها وغيرها من الأمور، مثل ما الدول الحضارية عاملة بأمريكا وبأوروبا. محارق هون ما بعرف، مش عارفين شو بدنا. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن امبارح كنا بواجهة بيروت البحرية وعم نتابع نحن والسيدة مايل خليل رئيسة جمعية بيروت ماراثون وفريق عملها هالماراثون الرائع جدا، تمهيدا أكيد للماراثون الأكبر شهر الجاي. يوم ماراثوني طويل امبارح الأحد من 6 الصبح لساعات بعد الظهر وأول ساعات المساء، بين 6 و7 المساء، بوينت زيرو. من بعد ما سمعنا المقابلة اللي أجرتها جبل لبنان وموقع نحن عيونك لبنان على الفيسبوك، نستمع إلى شباب وصبايا والمسؤول عنهم الدكتور سعد زين. المركز الطبي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية، تعاون وثيق وعالي المستوى مع بيروت ماراثون، نسمعهم سوا. هذه الصورة التذكارية عم ياخدوها شباب وصبايا الجامعة الأمريكية اللبنانية الإيو ميديكال سنتر ببيروت ماراثون. اليوم الأحد 24/1/2026، أستاذ سعد، نحن وياك وبيروت ماراثون والإيو على شراكة مهمة جدا وحلوة من الناحية الطبية والتنسيقية للحفاظ على الأمن الطبي للمتسابقين. خبرني عن هالنهار وعن مشاركتكم الدائمة بكل النشاطات الوطنية والرياضية.
4: يعني هيدي نحن عم نمشي برسالتنا اللي هي الطب الإنسانية، والإنسانية ما بتكون بس ما تكون أنت بالمستشفى. أي نشاط اجتماعي، نشاط رياضي، نشاط ثقافي، حاجة إنه نكون نحن موجودين عم نكون موجودين. وهيدي شغلة كتير منيحة سنحتنا فيها المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية مستشفى رزق ومستشفى سان جون إنه نكون على الأرض. إحنا هيدا بنسميه الأوتريتش بروجرام تبعنا إنه نكون حد المتسابقين ونأمنهم أهم حاجات اللي هي إن كان طبية أو حاجات مساعدة على الأرض ونحن عم نكون موجودين.
0: نعم. وعم بعرف كمان إنه عندكم الأسبوع المقبل ودائما بدون أي توقف نشاطات بأماكن تانية.
4: الأسبوع المقبل عنا نشاط كتير كبير بمعرض إكسبيريا بالفورم دي بيروت ومعرض كتير كبير بدون عدة جناحات ونحن جناحنا موجود.
0: نعم.
4: ورح نكون فيه عم نقدم خدمات طبية واسعة وأهم الخدمات اللي عم نقدم اللي عم نقدمها هي رح نسميها نحن الليفر موفمنت الليفر هيلث موفمنت اللي هو الطبابة اللي لازم تتعاطى معها مع الكبد. فنحن عاملين نحب قصرة تحمي كبدك حملة كتير توعية رح تكون هيدي حملة على صعيد الوطن حنبلش فيها بالمعرض ونكفي فيها بإذن الله. ونتمنى حضوركم تكونوا معنا
0: أكيد.
4: لأنه هي هيدي الحملة وغير حملات رح نقدمها بالمعرض
0: وهذا أنا لازم أسمع كلمتكم فيها هيدي نحب قصرة. سيد سعد زين يعطيك ألف عافية أنت وفريق العمل وإذاعة جبل لبنان وصفحة نحن عيونك لبنان بتصرفكم وإلنا الشرف لحتى نكمل مسيرة حلوة كتير. كلمتك للبنانيين هيك بوطنيا ورياضيا
4: الأمل الأمل بلبنان والإيمان بلبنان
0: موجود
4: موجود
0: ولبنان بحبها بإذن الله. شكرا أستاذ سعد زين المسؤول عن الإيو المركز الطبي بالجامعة اللبنانية الأمريكية الطب بإنسانية مع فريق العمل. الله يعطيهم ألف عافية الشباب أصدقاء ومحبين يعطيكم ألف عافية. إذن هذه هي أجواءنا. خيكم جوني الصديق من بيروت ماراثون بهاليوم الحلو كمان مرافقينكم بكل روح رياضية وكل روح وطنية من خلال مدام ميل خليل بيروت ماراثون ومحبة وطننا لبنان والروح الرياضية اللي بدنا نضل متمسكين فيها بوطننا لبنان. ضلوا بخير.
3: إذن استمعنا للدكتور سعد زين الأيو ميديكال سنتر المشرف على عمل الشباب والصبايا. الله يعطيهم ألف عافية. كنا نحن ويا مبارح بهاللقاء على وجهة بيروت البحرية بكل روح رياضية. كل التضامن مع دكتور سعد زين. دكتور سعد الزين ابن بلدة كفر رمان الحبيبة بجنوب لبنان بيت أهله تدمر للأسف دارة عبد العزيز الزين بيت عمره 80 سنة دمر بشكل كامل. امبارح كنت عم بحكي أنا وياه قلت له كيفك كفر رمان؟ قال لي يا جوني راح تاريخ بيتنا كله اللي تعب فيه بي عبد العزيز. كان بيتهم بكفر رمان من سنة 2000 على الأقل مفتوح لإقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية ومتحف صغير بيوثق تاريخ جبل عامل. نعم الدكتور سعد الزين الله يعطيك العافية بعملك الوطني بصمودك بوطنك لبنان انت واهلنا بكفر رمان والإيو الجامعة اللبنانية الأمريكية والمركز الطبي الذي يشرف عليه الدكتور سعد زين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ هالسبت 10 تشرين الأول ابتداء من 7:30 المساء بالشارع الرئيسي ببلدة العربانية أهلا وسهلا فيكن عربانية مين ستريت هالسبت 10 تشرين الأول من 7:30 المساء رح يكون في نشاطات حلوة كتير فود لايف ستيشنز دي جي ولايف ميوزك دي جي روري رح يكون موجود السبت بالعربانية. تحية لأهلنا بالعربانية ونحن وياهم نحتفل سوا بنهاية الصيف بالشارع الرئيسي بالعربانية هالسبت 7:30 المساء. رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، الله يعطيك العافية بخدمة العربانية وبخدمة وطنك لبنان. لقونا هالسبت. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. خلينا نشوف آخر أبديت فيكم تزوروه على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. لبنان فايلز. اليورو يهبط إلى 1.1 للدولار، وهو أدنى مستوى لليورو منذ أيار 2025. قتيل وست جرحى بقصف صاروخي روسي على الحي الصناعي بمدينة خاركيف في أوكرانيا. قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية كانت مهددة بهجوم من جانب إيران. سفير دولة عربية أبلغ مسؤولاً لبنانياً أن ثمة توافقاً سعودياً قطرياً أمريكياً على دعم حكومة نواف سلام، والأهم على استمرار دعم سلام شخصياً خلال المرحلة المقبلة، بمعزل عن أي تعديل وزاري محتمل أو أي صيغة حكومية قد تفرضها التطورات. إذن هالخبر هيدا نقله لبنان فايلز عن صحيفة الديار. دعم وتوافق سعودي قطري أمريكي على دعم حكومة نواف سلام. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية ويحمي وطننا لبنان ويحمي كل شخص عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان مثل رئيس الحكومة نواف سلام. في لبنان فايلز علاء الخوري كتب خاص: اليونيفيل تنتظر طهران، قوة أوروبية أم دولة بلا سلاح؟ ميراج الزيني كتبت: قانون الانتخاب في الواجهة نسف النسبية. صوتك عالي جبل لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الزميلة الإعلامية جابل طيف عم تترحم على أستاذنا كلنا سوا، أستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية نسيم الخوري. نسيم الخوري ذاكرة لا يطويها الغياب. تتقدم أسرة لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان بأحر التعازي إلى عائلة الصديق الراحل الدكتور نسيم خوري، الذي زين صفحات لبنان فايلز وشرفها على مدى 7 سنوات بمقال أسبوعي كان ينشر كل يوم اثنين. وأكيد شرفنا عبر إذاعة جبل لبنان بصوته كمان العالي، عبر صوتك عالي جبل لبنان، بالعديد من القضايا اللي كان يكتبها أو القضايا الوطنية اللي بحب يحكي عنها. ووفاء لذكراه يعيد لبنان فايلز نشر مقال الإعلامية جابل طيف عن الراحل الذي أمضى أيامه الأخيرة حزينا وغاضبا مما آلت إليه أوضاع لبنان واللبنانيين. كتبت الزميلة جابل طيف: ينتمي إلى عائلة ارتبط اسمها بالكلمة والصحافة، وكان شقيقه الكاتب السياسي الراحل راجح الخوري أحد أبرز وجوهها. رحل الدكتور نسيم الخوري الكاتب والأكاديمي والإعلامي اللبناني تاركا سيرة امتدت بين الجامعة والصحافة والإذاعة وبين بيروت وباريس. تولى مديرية كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، وأشرف على الرسائل في المعهد العالي للدكتوراه، وكتب في صحف لبنانية وعربية، وعمل معلقا سياسيا في الإذاعة البلجيكية في باريس وفي بي بي سي البريطانية والإذاعة الإسبانية. ينتمي إلى عائلة ارتبط اسمها بالكلمة والصحافة، وكان شقيقه الكاتب السياسي الراحل راجح الخوري أحد أبرز وجوهها. لكن نسيم الخوري لم يكن مجرد أستاذ أو كاتب أو إعلامي، كان قبل كل شيء إنسانا يترك أثرا في من يلتقيه. تضيف الزميلة الإعلامية جابي الطيف: عرفته في باريس عندما استضفته في برنامجي بدون قناع. كان اللقاء يفترض أن ينتهي بانتهاء التسجيل، لكنه تحول إلى بداية صداقة وعلاقة إنسانية استمرت سنوات، ومن خلاله تعرفت إلى زوجته الطبيبة النفسية الدكتورة مي جبران، فازدادت تلك العلاقة دفئا ومودة. كان عاشقا للمعرفة والحوار، واسع الثقافة والذاكرة، يؤمن بأن السؤال أهم من الجواب، وكان قريبا من فلسفة سقراط الذي رأى في السؤال مفتاحا للتفكير وفي الحوار طريقا إلى اكتشاف ما وراء الأفكار. كانت فرنسا جزءا أصيلا من تكوينه الفكري، وصل إليها في ستينيات القرن الماضي وتتلمذ على كبار مفكريها، وظل يقول: إني مسكون بفرنسا، فيما تعلم كما كان يقول الفكر النقدي وقراءة الأحداث بموضوعية. أما في لبنان، تضيف جابي الطيف، فكان وطن القلب والقلق في آن واحد، أحبه نسيم الخوري بشغف، لكنه كان يخشى عليه من الحروب الطائفية والتدخلات والفوضى، وكان الإعلام اللبناني من أكثر القضايا التي شغلته. حين أتذكر نسيم الخوري لا أتذكر الأستاذ والجامعي والكاتب فقط، بل أتذكر إنساناً صنع من الحوار جسراً بين بيروت وباريس، وبين الثقافة والسياسة، وبين الكلمة والصداقة. رحم الله نسيم الخوري الذي ترك أثراً في أجيال تتلمذت على أفكاره وفي ذاكرة أصدقائه ومحبيه. بدأت معرفتي به بمقابلة إذاعية، لكن بعض اللقاءات لا تنتهي بانطفاء الميكروفون، بل تتحول إلى ذاكرة لا يطويها الغياب. الإمضاء الزميلة الإعلامية جابي الطيف في موقع لبنان فايلز. نسيم الخوري الله يرحمك. جابي الطيف تعرفت عليك بمقابلة إذاعية أجرتها معك، وأنا تعرفت عليك لما كنا عم نترحم على خيك راجح الخوري الله يرحمه، وبدأت صداقتنا من حوالي سنتين، اتصالات مطولة نحكي عن الوطن. رح سمعكم بالأيام المقبلة لحتى يضل ذكره مؤبدا، رح سمعكم تسجيلات كان يبعثها يحكي فيها وطن، يحكي فيها عن جبل لبنان ولمستمعي جبل لبنان. إذن لبنان فايلز والزميلي جابي الطيف وإذاعة جبل لبنان، نرجع نترحم على البروفيسور نسيم الخوري. بعد شوي رح لكم اليوم وين اليوم الأخير من التعازي بالراحل الكبير أستاذ الكل نسيم الخوري، ليكن ذكره مؤبدا. كان يقول لي بأيامه الأخيرة راجح الخوري، لأنه كمان كنت على صداقة مع خيو راجح قبل ما صرت على صداقة مع نسيم أستاذنا. كان يقول لي راجح كان يحب يضل يكتب رغم سرطان العظم اللي كان عم يضربه بقوة بأيامه الأخيرة لراجح الخوري. قال لي كان يبقى عم يكتب وعظامه عم تتكسر كلها سوا، يقول له يا نسيم، كل ما لقط الألم وبدي اكتب عظامي عم تنطحن كلها سوا من الوجع. نسيم الخوري التقيت هلأ بأخوتك، كان يقول لي مؤخراً، يقول لي راجح راح وأخوتي راحوا، شو باقي أنا أعمل هون؟ في عهدة يسوع المسيح، المسيح قام حقاً قام، خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي، أيها المستقيم الرأي والحسن العبادة نسيم الخوري. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع، خليكم معنا.

0: نشرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
7: عم حس إني غريبة
8: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
7: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
8: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
7: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
8: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
7: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش
8: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
2: صوتك عالي جبل لبنان. كان مستمع مراسل الأسبوع الماضي صور لنا شخص عم بيسوق سيارة ساني نيسان ساني لوحة خصوصية ورافع شارط التاكسي على سطح السيارة. بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان تم توقيفه لصاحب السيارة من قبل فصيلة بكفاية بقوى الأمن الداخلي، وأكيد أخذ نصيبه من الغرامات لأنه عم يشتغل بطريقة غير شرعية، رغم أنه حسب معلوماتنا بإفادته كان عنده سيارة عمومية قال واضطر يبيعها لأنه في عنده عملية بعناية وغيرها من الأمور، ولكن هو مخالف للقانون. فمن هالمنطلق هيدا يعطيهم ألف عافية فصيلة بكفاية بقوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جوزيف سرحان. كل فصائل قوى الأمن ومفارز سير قوى الأمن ومؤسسة قوى الأمن الداخلي بشعبة المعلومات والفهود وغيرها من الشعب والقوى اللي هي بخدمة وطننا لبنان، الله يعطيكم ألف عافية. ونحن وياكم إذا جبل لبنان إيد بإيد بخدمة القانون اللبناني ووطننا لبنان. القانون يعلو ولا يعلى عليه. صوتك عالي جبل لبنان.

وش مون هي شركة لبنانية بتصرفكن 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. أهلا وسهلا فيكن بخدمتكن وسبعة أيام الأسبوع أكيد للفروع الرئيسية لتحصلوا على كل الخدمات لغاية الساعة 10 المساء بالفروع الرئيسية. يعني في فرع بالداون تاون مبنى بلدية مدينة بيروت، في على أوتوستراد جلي ديب باتجاه جونية، في فرع الدورة مستديرة الدورة بيفتح سبعة أيام بالأسبوع مثل كل الفروع الكبيرة من الساعة 7:30 الصبح للساعة 10 بالليل. فرع الكاسليك باتجاه بيروت بيفتح الأحد من 12 الظهر للعشاء بالليل، وبقية أيام الأسبوع من الصبح للمساء كمان كل يوم بخدمتكن سبعة أيام الأسبوع. تحية لويش موني إدارة وموظفين، ومثل ما خبرناكن الأشخاص اللي عندهم تعامل مع مرفق بيروت، خدمة تحصيل الرقمية المخصصة عبر تطبيق ويش موني ويش موني آب ليسهلوا لكم دفع المستحقات والرسوم الصادرة عن مرفق بيروت. كنا حكينا على الموضوع من كم أسبوع، اتفاقيات تم توقيعها بمرفق بيروت بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفق بيروت الأستاذ مروان النفي، والشريك وعضو مجلس إدارة ويش موني السيد شهوان الغزال معوض. بموجب هالاتفاقية كل الموردين شركات الشحن والمتعاملين مع مرفق بيروت رح يقدروا يسددوا مدفوعاتهم بشكل فوري عبر آيكون خاص بمرفق بيروت داخل ويش موني أبليكيشن أو من خلال فروع ويش موني بكل لبنان برسوم منخفضة خدمة للاقتصاد اللبناني. إذن فيكن تفوتوا رقم الفاتورة، تعملوا عملية الدفع بسهولة، بتحصلوا على وصل مباشر PDF فيكن تطبعوه أكيد عند الدفع عبر فروع ويش موني، بيطبعوا لكم إياه للPDF الوصل. هالشراكة بين ويش موني ومرفق بيروت بتقدم الحلول المالية الرقمية، بتساهم بتبسيط العمليات، تعزيز الكفاءة، قنوات دفع أكثر سهولة للمؤسسات والشركات، التحول الرقمي بالقطاعات الحيوية بلبنان. ويش موني شهوان الغزال معوض عضو مجلس إدارة والشريك بويش موني ومرفق بيروت ومديره العام مروان النفي، يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما عنا بلبنان منفصمين وطنيا ومنفصمين شخصيا، يعني منفصمين شخصية، كذلك الأمر بالأردن. رح نحكي عن الأردن ونرجع نحكي عن المنفصمين اللبنانيين. المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي في عنده حفلة بالقرية الثقافية بمدينة بيترا البتراء بالأردن ب 27 تشرين الثاني ضمن جولة بوتشيلي للعام 2026 العالمية. ففي هونيك كمان موتورين دعيوا لمقاطعة أندريا بوتشيلي. ليش؟ طب هيدي حفلة خيرية قال أحياها بسنة 2010 2010 قال أحيا حفلة خيرية لمنظمة أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي بلوس أنجلوس بأمريكا. طيب وشارك قال بوتشيلي بفقرتها الموسيقية، وكان جنود إسرائيليين قاعدين قال بالصفوف الأمامية. من أي سنة؟ من 2010. هلأ نحن بال 2026 يعني بعدهم عايشين بمجاهل التاريخ. ليش حتى بال 2010؟ الله يستركن أنتم من الملك عبدالله، هلأ يكسر لكم إيديكم وإجريكم يا دعاة حملة المقاطعة الموتورين. ليش؟ لأنه يا حبيبات قلبي أنه بسنة 1994 أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي عن نهاية عصر الحروب، وقال شمعون بيريز شيمون بيريز ردا على ذلك أن الوقت قد حان من أجل السلام. والتقى رابين والملك حسين ملك الأردن أنذاك رسميا بالبيت الأبيض بناء على دعوة من بيل كلينتون. يا مفصومين بالأردن. وب 26 أكتوبر 1994 تم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية خلال حفل أقيم بوادي عربة بالأردن شمال إيلات وبالقرب من الحدود الإسرائيلية الأردنية.
إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي وعبد السلام المجالي رئيس وزراء الأردن عندكم يا موتورين وقعوا هالمعاهدة، فيما ظهر الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمان والملك حسين ملك الأردن بمصافحة تاريخية. طيب عاملين معاهدة وفي حالة عدم حرب يعني بين الأردن وإسرائيل، وانتوا بعدكم عايشين بالقرون الوسطى، يعني انه شو بدكم يا مقاطعي حفلة بوتشيلي؟ فأنا أكيد تماما انه الهجانة والجيش الأردني بيكسروا لكم إجرايكم ربع النشامة إذا بدكم تتحركوا. نرجع لهون للبنان وجميع المقاطعين بوطننا لبنان، بتتذكروا لما إجا على كازينو لبنان باحتفالية حلوة ورح يرجع إذا مش السنة سنة الجاي رح يرجع كانجي جيراك، ورح ترجع كل الاحتفاليات لا كازينو لبنان ولا كل المسارح ولا واجهة أنطلياس البحرية كمان الصيفية المقبلة وعدة حفلات بعدة مناطق لبنانية. بقى لما إجا كانجي جيراك على كازينو لبنان كمان جماعة المقاطعجية بوطننا لبنان قالوا انه لا ما بيصير وكيف هيك وليش هيك، وقاموا وتشكى علينا عن بالقانون اللبناني المحامي المدعو حسن بزي. حسن بزي محامي الموتورين، دعانك يعني دعانك بمهنة المحاماة لما كنا نعرفك محامي مظبوط مش بعدين لما انوترت حسن بزي. فمدعي الوطنية الزحفطونيين والدونكيشوتيين عم بيحاربوا طواحين الهوى ورجعوا حاولوا يعرقلوا كانجي وحفلته بكازينو لبنان، ولكن غصب عنهم رجع كانجي جيراك غنى بكازينو لبنان. يا خلينا هيك نقهرن أكتر ونحط لكانجي جيراك وأندريا بوتشيلي أغنية ديو مزدوجة جو في بوغ إل، كانجي جيراك وأندريا بوتشيلي. يلا رغما عن الحاقدين والموتورين.

0: Do You. ايضا برسم المقاطعجية بالاردن وبلبنان, جماعه المقاطعجية يعني الدعوات للمقاطعه. حبيباتي رح يجي اندريا بوتشيلي ويغني بالاردن, ورح يرجع كمان كانجي جيراك غصبا عنكم وبالقانون, انتبهوا يعني غصبا عن المقاطعجية, وتشكوا علينا بالقانون وحصلنا على العرض, وعرضين حلوين كتير كانوا, رفع العلم اللبناني وهنينا بعيد الاستقلال انذاك كانجي جيراك بكازينو لبنان. فمن هالمنطلق هيدا راجعين ورح نكون منتصرين على جماعة المقاطعجية وتجار المقاطعة بلبنان وبالأردن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير وبنرجع قبل ما ننهي الساعة 10.
1: من بعد غمض عين فتح عين, معمول وجرد غاز سبيسيال, أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل, وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل,
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي, ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.
3: صوتك عالي جبل لبنان. تتذكروا من سنتين لما شخص بلا أخلاق دهس المؤهل بقوى الأمن الداخلي الدراج جورج أبو جودي أثناء قيامه بواجبه بوسط بيروت وهرب؟ أكيد تفيشت السيارة ونجاب، نعم. بس ولكن المدعو البلا أخلاق خليل سبليني آنذاك قالوا لي أنه انحبس وماشي الحال ونفذ عقوبته وفل، فهلا رجع اسمه للواجهة للبلا أخلاق وبلا تربية بيتية خليل سبليني. رجع كمان مقوص بالأشرفية بنايت كلوب، نعم. صار في تلاسن، كان معه البلا أخلاق خليل سبليني شاب تاني اسمه حسين حدروج، كمان اتنيناتهم بيشتركوا بقلة الأخلاق، قوصوا بالأشرفية، صابوا بنت كانت موجودة مع شخص تاني سهرانين، اختلفوا مع الشاب، قوصوا عليه، قاموا صابوا بنت كانت موجودة هونيك بالنايت كلوب. يا تنشوف هالمرة هالبلا أخلاق السبليني وهداك التاني اللي معه حسين حدروج شو رح تعمل معهم الدولة. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. زيت زيتون لبناني بتصرفكن أجيال وراء أجيال، من الجد للحفيد للأحفاد عم يتوارثوا مهنة زيت الزيتون بكل ضمير. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي زيت زيتون صافي 100% من عين جرفة حصبية سفوح جبل الشيخ جبل حرمون. هالميزة بالزيت إنه بعيد عن رطوبة البحر على ارتفاع بين 800 و900 متر بجبل الشيخ. زيت زيتون وادي التيم جودي وصفاوي من حصبية عين جرفة لماويتكن بلبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من إنتاج شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. حسين دربية وفريق عمله بيصبحوا عليكم، بيتمنوا لكم أسبوع سعيد عبر إذاعة جبل لبنان، وفيكم تتواصلوا معهم لشراء هالمنتجات، ومثل ما قلنا بتهدوها كمان لأحبتكم برات لبنان وبلبنان. زيت زيتون وادي التيم 03-180-641 03-180-641. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير من المستمع جابي الهبر، يسعد لي صباحك يا جابي.
4: أحلى صباح، صباح إذاعة جبل لبنان، صباح صوت جون الصديق، صوت الكرامة وصوت الحرية وصوت العنفوان وصوت اللازل، صوت اللا ظلم، صوت اللا حكم الطاغية، صوت حكم الحق، صوت حكم الشعب، صوت الحرية، صوت كل شيء حلو بلبنان. صوتك يا سوني، صوتك يا جوني الصديق.
3: تسلم تسلم يا جابي على محبتك. جابي الهبر يسعد صباحكم جميعا. وتحية لمدامتك ولبنتك الدكتورة، الله يوفقها يا رب، دكتورة هبر الددني بالجامعة العربية ببيروت، وعبال التخرج والاختصاصات يعني اللي بتعرفوا، لأنه كتير سنين بيقضيها الطبيب أو الطبيبة لحتى يتخرج ويكون بخدمة المجتمع. صوتك عالي جبل لبنان. عمل خير عم بطلبه منكن باسم كنيسة السيدة وباسم السيدة العذراء، كنيسة السيدة ببع كفرة، مسقط رأس القديس شربل، بحاجة لتبرعاتكم لإكمال حوالي 20-25% مما تبقى من أعمال الترميم. فلس الأرملة مطلوب من الدولار لقد ما الله بيعطيكم من لبنان وخارج لبنان عبر وش موني. تحية لرجل الأعمال مدير مشروع الهوليداي بيتش البحري بزوق مصبح سيبا مخلوف ابن بلدة بع كفرة اللي عم يتبرع بالغالي والنفيس هو وأهلنا ببع كفرة والخيرين لترميم نسى السيدة بضيعتهم، ولكن بيضلوا بحاجة أكيد لأنه عم يحطوا عشرات ألوف الدولارات بعملية الترميم. فيكن تتبرعوا وش تو وش عبر وش موني من لبنان وخارج لبنان باسم سابا بركات. سابا بركات مكلفته الكنيسة بكل أمانة، بس يوصل لعنده أي مبلغ وش تو وش دغري بيتحولوا للعمل وللمهندسين وللفرق الفنية لحتى تنهي عمليات الأخيرة من الترميم. إذن سابا بركات وش موني وش تو وش 03-339-735 من خارج لبنان عبر ريا ماني ترانسفير تاب تاب ساند وساند ويف وكل الشركات المتعاملة مع وش موني بلبنان. بتبعتوا لسابا بركات 00961-3-339-735. شكرا لمحبتكم ولكن الخير. صوتك عالي جبل لبنان، كمان في لكم صباح الخير من وجيه منصف. بونجور يا وجيه. رقم اللي منتهي بالمية وسبعين لوري، ليه عم تطلبينا يا لوري او شاب او بنت؟ voice messages only او مكتوبة، رسائل مكتوبة او مسجلة. صوتك عالي جبل لبنان. فيديو مدته 24 ثانية بيعته مستمع. شو هو هذا مستمعنا الكريم؟
5: طول all way تاكسي، all way تاكسي نمرة بيضاء، وفوت لتحت على الوصول بياخد التاكسي وبيطلع. نحن نمرة حمراء ممنوع نفوت لتحت، شو رأيكم فيه؟ كثير حلوة نمرته. ها كاتل كبرة
3: يلا.
5: طيب نمرته حلوة.
3: يلا يلا يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم. بليز حسام بعت لي اياها على 70-220-888 لحتى نزود القوى الامنيه ونحن على تواصل نحن وياهم على مدار الساعه ومدار ايام الاسبوع. قوى الامن الداخلي الله يعطيهم الف عافيه. كمان مستمع بعت لي مخالفه، احمد بعتها يلا على 70-220-888. تكرم عينكم. كيف نعرف تسعيرة الدولة للكيلوات للموتور الكهرباء؟ تطلع شهرياً بالوكالات. إذا بدك إياها ابعت لي أنه بدي التسعيرة على 70-220-888. تكرم عينك نبعت لك إياها فوراً كل ما طلبتها. وطلبها يعني طلبها فيك تطلبها 5-6 أيام موجودة عندنا بمكتب التحرير والمتابعة. وفيك تتابع دايماً عبر جبل لبنان أبليكيشن، داونلود جبل لبنان أبليكيشن لحتى تعرفوا كل شيء عم بصير عبر زملائنا بمكتب التحرير والمتابعة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكترونية لليوم الاثنين 25/1/2026 بعنوان السيادة أن تقرر أنت. اتسع الحديث في الويك أند حول تحضيرات إسرائيلية لضربات عسكرية أوسع، فهل ما تحضره إسرائيل للبنان ضربة مرتبطة بحسابات نتنياهو الانتخابية أم حرب مفتوحة؟ السؤال مشروع. إسرائيل تحتل أرضاً لبنانية وتواصل عملياتها، وأي استخفاف باحتمال التصعيد سيكون خطأً، لكن هناك سؤالاً لبنانياً يسبق السؤال الإسرائيلي، ماذا سنفعل نحن؟ منذ سنوات يعيش اللبنانيون بين أن إسرائيل رح تضرب، إسرائيل ما رح تضرب، رح تتوسع الحرب أو مش رح تتوسع، إيران رح تتدخل أو رح تتفاوض، أمريكا رح تضغط أو رح تعطينا ضمانات. وفي كل مرة يصبح مستقبل لبنان نتيجة قرار يتخذ في مكان آخر. المشكلة ليست فقط في أن إسرائيل تستطيع إشعال الحرب، المشكلة أن اللبناني لا يزال لا يعرف من يملك قرار لبنان إذا اشتعلت، الدولة، الحكومة، الجيش، حزب الله، أم المفاوضات الإقليمية التي ستقرر لاحقاً أين يوضع لبنان على الطاولة؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: هنا يصبح النقاش حول حصرية القرار الأمني أكثر إلحاحاً لا أقل، لأن الخطر الإسرائيلي لا يبرر وجود قرارين، بل يجعل وجود قرار واحد أكثر ضرورة. وإذا كانت إسرائيل تحاول استغلال لبنان في حساباتها الداخلية، فالرد لا يكون بأن يصبح لبنان أيضاً جزءاً من حسابات محور إقليمي آخر. السيادة ليست أن تختار المحور الذي يقرر عنك، السيادة أن تقرر أنت. قد تقع الضربة وقد لا تقع، وقد تكون التقديرات عن حرب واسعة مبالغ فيها، لكن الدولة الجدية لا تبني استراتيجيتها على قراءة نيات نتنياهو كل صباح. هون لا تبني جيشا، تضيف إلهام سعيد فريحة، تبني جيشا، تضع استراتيجية دفاع، وتحدد من يقرر ومن يفاوض ومن يطلق النار ومن يتحمل المسؤولية إذا أخطأ، لأن أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان ليس فقط أن تقرر إسرائيل شن حرب عليه، بل أن يدخل اللبنانيون الحرب مرة أخرى ثم يكتشفوا أنهم كانوا آخر من يعلم لماذا بدأت. تنهي إلهام سعيد فريحة: المهم هنا ما قاله نواف سلام من النبطية، انتظار التسوية الإقليمية ليست خيارا للبنان، ووضع الجميع أمام معادلة واضحة. إعادة الإعمار ليست مشروطة بنزع السلاح، لكن استعادة قرار الدولة لا يجوز أيضا تأجيلها إلى ما بعد الإعمار. الدولة مطالبة بأن تكون موجودة في الجنوب كحامية ومعمرة وصاحبة قرار، لا فقط كجهة تطالب بحصرية السلاح. نعم، المطلوب عودة الدولة حتى تنتهي الدويلات. السيادة أن تقرر أنت، بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني وصفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فيكن تسمعوا بصوتي كل يوم من الاثنين للسبت المقال اليومي وصيد اليوم. صيد اليوم بعنوان: السوبر ماركت صار مصرفاً. تحية لك سيدة إلهام سعيد فريحة ولمقالاتك التي تضع اليد والإصبع على الجرح بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لشاب من تاكسي المطار بعت لي مخالفة، شخص محمل فرشات ما بتعرفوا له، صرنا وحياة الله صرنا مثل الهند وباكستان وسريلانكا، ويمكن هني أحسن منا، برضو أحسن منا صاروا، لأنه صايرين عم نحمل إشياء هيك على أسطوح سياراتنا، لازم تكون عم تنقل ببيك أبات أو كاميونات. يا صباح الخير لألكن. كمان مخالفة بعتها المستمع اللي رقمه منتهي ب3-4-2، قاضي مخالف إنه نسر. آخ منكن يا قضاة لبنان، آخ 8 ثواني وردوا الأسبوع الماضي.
6: سعد صباحك، هي جوني، كيفك؟ بس إذا أمكن فينا نعرف تسعير الدولة للبطولات عن شهر 9.
3: دايماً هالإشياء هيدي فيكن تبعت يعني تكتبوا ليها على 70-220-888 رغم تكون وردة هونيك، أو بتزوروا جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، دغري بتحصلوا عليها فور ورودة عبر مكتب التحرير والمتابعة على مدار الساعة. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي حمل لنا البارحة خبران مهمان على طريق المحاسبة وتعزيز دولة المؤسسات. الخبر الأول: قرار القاضية رولا عثمان إحالة الوزير السابق أمين سلام وخيه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إلي عبود إلى محكمة الجنايات في خطوة تؤكد أن الملفات التي تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائي حتى النهاية. والخبر الثاني يضيف الدكتور فريد البستاني: فهو خروج شركة إنكربت من العقد عقد مكننة النافعة وأصدار جوازات السفر وانتقال التلزيمين إلى شركة ألمانية، بما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في إدارة قطاعين حساسين يرتبطان مباشرة بمعاملات المواطنين ووثائقهم الرسمية. إذن بهالملفين لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط اللي بيرأسها البروفيسور فريد البستاني عملت دورة أكيد انطلاقا من صلاحيتها ومسؤوليتها. نعم، اللجنة تابعت المعطيات الخاصة بملف الأخوين سلام، يعني الوزير وخيه والخبير عبود، وقدمت الإخبار للقضاء اللي تابع الملف ضمن صلاحياته وأصدر قراره وأحال القضية إلى محكمة الجنايات. بملف النافع تابعت اللجنة برئاسة الدكتور فريد البستاني مسار التلزيم وتصويب المسار وإجراء مناقصة شفافة بإشراف المدير العام لهيئة إدارة السير والاتصالات والآليات والمركبات العميد نزيه أبرسلي. يسعد صباحك سيد العميد نزيه أبرسلي. أكيد هالمناقصة الشفافة رح تساهم بإعادة انتظام العمل وحماية حق المواطن بالحصول على خدمته من دون أي عرائل، وأكيد محاكمات عادلة هي المطلوبة وفق الأصول القانونية ويحاسب من تثبت إدانته. المحاسبة ليست انتقاماً والرقابة ليست تصفية حسابات. المحاسبة هي أنه بنفتح الملفات وأنه بيوصل كل ملف للجهة المختصة وكل مؤسسة بتقوم بدورها وأن يكون القانون فوق الجميع. نعم النائب البروفيسور فريد البستاني الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة من المستمع رياض.
7: صباحا يا جوني، يعطيك العافية. جوني على المارينا هون على دبي على مفارق الوتر فرونت ركبوا إشارات، انبسطنا عم نروح على شغلنا ونجي صرنا نفوت مرتاحين ونطلع مرتاحين في إشارات. هلا الإشارة الحمراء معلقة لنص ساعة، يلي بده يطلع من المشروع لبرا ضاويت له حمراء ما بيسترجع يطلع، واللي قاطع أوتوستراد ضاويت له خضراء متكل على الله وماشي، يعني واقفة حمراء واقفة خضراء.
3: يسعد لي صباحك رياض، ياريت تصورها وتبعت لي إياها لحتى نبعتها لوزارة الأشغال والمعنيين بمفرزة السير، أكيد بدغري بيستدعوا عملية الإصلاح. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع، خليكم معنا.
8: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
3: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لقضائنا العسكري والمدني، القضاء والمحاماة، جسمين لحماية لبنان ودولة القانون بوطننا لبنان. معلومات قضائية أفادت لإذاعة جبل لبنان أن القضاء العسكري حقق مع سليمان هلال الأسد ابن عمه للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية. المعلومات أشارت إلى أنه مفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية القاضي الرئيس كلود غانم كان ادعى على سليمان الأسد وعلي زعيتر ابنه لتاجر المخدرات، عرفتوا يعني شو هالترباية ونعم التربية، ابنه لنوح زعيتر. علي نوح زعيتر تم الادعاء عليه بجرائم تجارة أسلحة وتعاطي مخدرات. لما لقطوهم اثنيناتهم سليمان هلال الأسد وابنه لنوح زعيتر علي زعيتر، لما دهمتهم القوة الأمنية الخاصة الله يعطيهم ألف عافية كانوا مطفيين خالصين، يعني متعاطيين وليوم التعاطي وبسابع تحت سابع أرض أو فوق سابع جنة، فأخذوهم على التحقيقات. وهلأ يعني نوح زعيتر وابنه شو هالنعمة التربية يعني وابن عمه لبشار الأسد كمان نعم النظام. إذن أحلون هلأ لمكتب المخدرات لأنه كانوا مكموشين مخدرين ومتعاطين. وضبطت مخابرات الجيش اللبناني الله يعطيهم العافية كمية كبيرة من الأسلحة مع هالموقوفين هلال الأسد وعلي نوح زعيتر. القاضي الرئيس كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تسلم دياتك ويخلي لنا القضاء اللبناني والقانون اللبناني ويضل وطننا لبنان وطن دولة القانون. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين، الكاتب الأستاذ عقل العويد كتب مقالا بعنوان الكتاب ينفع. سيأتي يوم قد يكون قريبا يبكي فيه العالم بكاء مرا لأنه أهدر الكتاب، والكتاب ينفع وينفعني، والشاهد فليشهد وإني لشاهد وإني لا أشهد. الكتاب ينفع عقل العويد، صفحة كتابنا جريدة النهار، فيكن تشتروها لتطلعوا على كافة كتاب النهار، ومنه اليوم نبيل بومنصف ومازن عبود الله يعطيهم العافية كتاب النهار. شراءكم للصحف اللبنانية بيخلينا نضل مستمرين نحن وزملائنا بالصحافة المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ المودعين اللي بيشكلوا 99% من اللبنانيين والمتضررين بشكل كتير كبير بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، واللي تسببوا بوفاة العديد من المودعين نتيجة أزمات قلبية ونتيجة ارتفاع الضغط ونتيجة كرايز عم تصير من سنين، هيدي الشغلة عم نتابعها أكيد. ومين سرق اللبنانيين وين صارت الودايع؟ دقيقة من مقابلة سابقة أشريت بوقت سابق عبر صوت بيروت انترناشنال برنامج على الوتر، من سرق اللبنانيين وأين أصبحت الودائع؟ هذا ما كشفه النائب الأستاذ إبراهيم كنعان.
1: كل الحكومات المتعاقبة مع إذا بدك السياسة المصرفية اللي كانت موجودة من مصرف لبنان للأصل كلهم، شو عملوا؟ دينوا دولة مفلسة سنوياً. كنا نعترض من وقت ما استلمت أنا بال 2010 وعم نعترض على هذه العملية. حنا تقرير لجنة المال 39 توصية صدرت ما احترموها. ليه؟ لأنه مشوا بسيستام بنظام استدانة بدون سقف. ومن وين؟ من برا باليورو بوندات ومن جوا بالاحتياطي مصرف لبنان، وصلونا للانهيار. ايه
2: هون انسرقت راحت المصارف، راحت الاموال،
1: ما في شيء بيروح بالقانون، بعده موجود. لكن حتى ترجعي تحكي انه موجوده ماديا ام لا، بدك تعملي تدقيق، بدك تعملي اوديت ولا لا؟ دكانه اذا فلسي بتعرفي اذا قادره ترجعي تستردي شيء من الديون اللي عليها او من الالتزامات اللي عليها، بتعملي اوديت على موجوداتها.
0: اذا النائب استاذ ابراهيم كنعان ونحن وياه ايد بايد اكيد لمصلحه المودعين اللي بيشكلوا 99% من الشعب اللبناني. كل انسان وطني وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان نفتخر فيه. وقضايانا ما بتموت طالما نحن موجودين، نحن وياكم. جبل لبنان صوتك عالي. بنهاية فترتنا لليوم، القرار الاتهامي بجريمة المرفأ قرب يصدر، قرب كتير كتير كتير، والحبل على رقبتكم يا ساكتين ومتواطئين ومنفذين بانفجار المرفأ. نعم، 6 سنين على جريمة تفجير مرفأ بيروت، ملامح تفكيك العقد والعراقيل بلشت تتبدد هالعراقيل. قاضي تحقيق العدلي طارق البيطار الله محييك، 270 صفحة مطالعة كبيرة فيها كل المعلومات. والعبرة يا لبنانية بتنفيذ الأحكام مش بتعداد الأسماء والأدلة. القاضي طارق البيطار كلنا ثقة ونحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة للإضاءة على القانون وإضاءة درب القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لهون منوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكم. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. تحت الهواء 70-220-888 كل القضايا السرية اللي بتحبوا تطلعون عليها نحن منباشر فيها دايما وبناخدها على عتقنا من بعد ما نتأكد منها للنهاية وما بعد بعد بعد النهاية، بالإذن من اللي قالها وقال بالزمانات كمان لو كنت أعلم، ولو كان يعلم لما كان توكل على ورحل. يلا ظلوا خير، بكرة الساعة 7 صباحا والمزيد والمزيد. إلى اللقاء.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
4: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة اطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الادارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل ادارة بالتفاصيل، وانتو كادارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الادارات بالقانون، لان لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهوى.
1: تشهد الخريطة الفلكية ليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 حدثاً نارياً لافتاً، حيث انتقل القمر إلى بداية برج الأسد الناري ليقترن بشكل مباشر مع كوكب المريخ في أول درجات الأسد وبالقرب من كوكب المشتري. هذا الاقتران الناري يمنحنا جميعاً شحنة عالية من الشجاعة، الحماس، الطاقة القيادية والرغبة في الظهور والسيطرة. يتزامن ذلك مع تواجد الشمس في الميزان لتعزيز الحوار المتوازن، واقتران عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب المائي لتعميق الرؤية والعاطفة. إليكم التحليل الفلكي لكل برج. الحمل: التناغم الناري بين اقتران القمر والمريخ في الأسد وبين برجك يمنحك طاقة استثنائية وجاذبية عالية. يوم ممتاز للإبداع، التعبير عن مشاعرك بثقة وخوض تجارب جديدة بروح قيادية. الثور: يوجهك اقتران القمر والمريخ في الأسد اليوم للتركيز على الشؤون العائلية والمنزلية. تجنب الانفعال في التعامل مع أفراد أسرتك، واستغل هذه الطاقة لحسم ملفات عقارية أو تنظيم بيتك الداخلي. الجوزاء: يمنحك اقتران القمر بالمريخ في الأسد طاقة كلامية حماسية وسرعة بديهة فائقة. يوم مثالي لإجراء المفاوضات الجريئة، طرح الأفكار الشجاعة والتنقلات القصيرة بنجاح. السرطان: ينقل اقتران القمر والمريخ في الأسد تركيزك اليوم نحو ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة ممتازة لملاحقة مكاسبك وحسم صفقات جديدة، لكن حذاري من الشراء الانفعالي والمصاريف غير المدروسة. الأسد: اقتران القمر بالمريخ في برجك بالقرب من المشتري يجعلك نجم اليوم بلا منازع، تشعر بفيض من الطاقة، الجاذبية والقدرة على القيادة. وقت مثالي لبدء خطة شخصية جديدة وفرض حضورك بثقة. العذراء: يتواجد اقتران القمر والمريخ في البيت الخلفي لبرجك الأسد، مما يدعوك للتريف، ضبط النفس وتجنب المواجهات المباشرة. خذ قسطاً من الراحة ورتب أوراقك بهدوء خلف الكواليس.
2: الميزان: تشع الشمس في برجك، بينما يفتح لك اقتران القمر والمريخ في الأسد آفاقاً اجتماعية حماسية. يوم ممتاز للعمل الجماعي، قيادة مبادرة مشتركة وتلقي الدعم والتشجيع من الأصدقاء. العقرب: اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك سحراً وذكاءً، بينما يسلط اقتران القمر والمريخ في الأسد الضوء على قمة خريطتك الفلكية. وقت مثالي لإثبات كفاءتك المهنية وطرق أبواب النجاح بثبات. القوس: التناغم الناري القوي مع اقتران القمر والمريخ في الأسد يرفع من معنوياتك ويفتح أمامك أبواب الحظ. يوم استثنائي للتوسع، السفر، التخطيط الأكاديمي وخوض مغامرات واعدة بثقة قدر.
3: الجدي: يوجهك اقتران القمر والمريخ في الأسد اليوم لتنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات المعلقة. كن حاسماً في إدارة حقوقك ومستحقاتك وتجنب القرارات الانفعالية.
4: الدلو: يتواجد اقتران القمر والمريخ في البرج المواجه لك الأسد، مما يضع الشراكات المهنية والعاطفية تحت الاختبار. كن مرناً وتجنب التحدي والصدام للحفاظ على توازن علاقاتك.
5: الحوت: يوجهك اقتران القمر والمريخ اليوم لتركيز طاقتك على إنهاء المهام المهنية المتراكمة بإنتاجية عالية. انتبه لصحتك ورتب جدول عملك اليومي لتجنب الإجهاد البدني.
0: حظك على الهوى.

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا امي بحبه،
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار دخل لبنان نفق الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية مطلع تشرين الثاني فيما تبدو جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري أقرب إلى خطوة للحفاظ على مسار التفاوض قائماً وتمرير الوقت من دون توقعات بتحقيق اختراق فعلي
3: وفي موازاة الجمود الذي يطبع المسار التفاوضي برزت مؤشرات إلى استمرار الدعم الخارجي للحكومة ورئيسها نواف سلام الذي أكد أن التعديل الحكومي غير مطروح فيما تحدثت معطيات سياسية عن استمرار الدعم السعودي والقطري والأمريكي للحكومة ولسلام شخصياً في إطار توجه يهدف إلى مواكبة المرحلة اللبنانية المقبلة والحفاظ على الاستقرار السياسي
2: ومجدداً يفتح رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف قانون الانتخابات مع استئناف اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها اليوم لدرس اقتراحات التعديل وفيما سيتصدر توسيع الدوائر الانتخابية النقاش تبدو فرص التوافق محدودة في ظل تباعد مواقف القوى السياسية
3: ومن جهته أكد السفير الفرنسي باتريك دوريل دعم بلاده لاتفاق الإطار وإنما أيضاً والأهم لتنفيذ القرار 1701 الذي وصفه بأم القرارات وقال السفير الفرنسي للنهار نواصل دعم المسار الإصلاحي في لبنان ونتابع الآن العمل الجاري لإقرار قانون معالجة الفجوة المالية
2: دخل إضراب نحو 550 سجيناً عن الطعام والدواء في لبنان يومه 23 على التوالي فيما أفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المضربين إلى 59 حالة وبنقل سجين إلى المستشفى في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين إثر تدهور حالته الصحية مشيراً إلى أن عدداً من السجناء باتوا غير قادرين على المشي بعد أكثر من 3 أسابيع من الإضراب
3: وأمنياً أوقفت شعبة المعلومات 6 أشخاص من شبكات لترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان وضبطت كميات من المواد المخدرة والأسلحة والوسائل التي تستخدم في التوضيب والترويج واعترف الموقوفون خلال التحقيق بما نسب إليهم وأودعوا القضاء المختص
2: وفي الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار عليه بعد رصده مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده
3: وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في ريف تعز بعد مواجهات مع الحوثيين مؤكدة تأمين عدد من المناطق الجبلية والسكنية كما أشارت إلى تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف ضد مواقع ومراكز قيادة تابعة للحوثيين في محاور عدة
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان هل أسقطت النبطية معادلة حزب الله وفتحت الطريق أمام الدولة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جاهزين تركضوا كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

التليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح
1: تان اخضر
0: واحمر هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: تان ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك
2: مسرحيه مجدره حمراء ومسرحيه شم البوس مستمرين على خشبه مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي انا انجو ريحان كتابه واخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبه انطوان او على الرقم 81022808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا اذا بدكن على 2 شكرا
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة،
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
4: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: طب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار دخل لبنان نفق الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية مطلع تشرين الثاني فيما تبدو جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري أقرب إلى خطوة للحفاظ على مسار التفاوض قائماً وتمرير الوقت من دون توقعات بتحقيق اختراق فعلي
3: وفي موازاة الجمود الذي يطبع المسار التفاوضي برزت مؤشرات إلى استمرار الدعم الخارجي للحكومة ورئيسها نواف سلام الذي أكد أن التعديل الحكومي غير مطروح فيما تحدثت معطيات سياسية عن استمرار الدعم السعودي والقطري والأمريكي للحكومة ولسلام شخصياً في إطار توجه يهدف إلى مواكبة المرحلة اللبنانية المقبلة والحفاظ على الاستقرار السياسي
2: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية كما بحث سلام مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أوضاع المجلس وسير عمله واطلع منه على المشاريع المقرر تنفيذها ولا سيما تلك التي أعلن عنها خلال زيارة سلام الأخيرة إلى النبطية
3: ومن جهته أكد السفير الفرنسي باتريك دوريل دعم بلاده لاتفاق الإطار وإنما أيضاً والأهم لتنفيذ القرار 1701 الذي وصفه بأم القرارات وقال السفير الفرنسي للنهار نواصل دعم المسار الإصلاحي في لبنان ونتابع الآن العمل الجاري لإقرار قانون معالجة الفجوة المالية
2: دخل إضراب نحو 550 سجيناً عن الطعام والدواء في لبنان يومه 23 على التوالي فيما أفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المضربين إلى 59 حالة وبنقل سجين إلى المستشفى في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين إثر تدهور حالته الصحية مشيراً إلى أن عدداً من السجناء باتوا غير قادرين على المشي بعد أكثر من 3 أسابيع من الإضراب
3: وأمنياً أوقفت شعبة المعلومات 6 أشخاص من شبكات لترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان وضبطت كميات من المواد المخدرة والأسلحة والوسائل التي تستخدم في التوضيب والترويج واعترف الموقوفون خلال التحقيق بما نسب إليهم وأودعوا القضاء المختص
2: وفي الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار عليه بعد رصده مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده
3: وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في ريف تعز بعد مواجهات مع الحوثيين مؤكدة تأمين عدد من المناطق الجبلية والسكنية كما أشارت إلى تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف ضد مواقع ومراكز قيادة تابعة للحوثيين في محاور عدة
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان هل أسقطت النبطية معادلة حزب الله وفتحت الطريق أمام الدولة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: Joe Dassin Story Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban
5: Tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبا لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخل لبنان نفق الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية مطلع تشرين الثاني، فيما تبدو جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري أقرب إلى خطوة للحفاظ على مسار التفاوض قائماً وتمرير الوقت من دون توقعات بتحقيق اختراق فعلي.
3: وفي موازاة الجمود الذي يطبع المسار التفاوضي، برزت مؤشرات إلى استمرار الدعم الخارجي للحكومة ورئيسها نواف سلام، الذي أكد أن التعديل الحكومي غير مطروح، فيما تحدثت معطيات سياسية عن استمرار الدعم السعودي والقطري والأمريكي للحكومة ولسلام شخصياً، في إطار توجه يهدف إلى مواكبة المرحلة اللبنانية المقبلة والحفاظ على الاستقرار السياسي.
2: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية، كما بحث سلام مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أوضاع المجلس وسير عمله، واطلع منه على المشاريع المقرر تنفيذها، ولا سيما تلك التي أعلن عنها خلال زيارة سلام الأخيرة إلى النبطية.
3: ومن جهته أكد السفير الفرنسي باتريك دوريل دعم بلاده لاتفاق الإطار، وإنما أيضاً والأهم لتنفيذ القرار 1701 الذي وصفه بأم القرارات. وقال السفير الفرنسي للنهار: نواصل دعم المسار الإصلاحي في لبنان، ونتابع الآن العمل الجاري لإقرار قانون معالجة الفجوة المالية.
2: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أصبحت بحسب قوله أكثر قوة وتماسكاً للدفاع عن أمنها، مشدداً على مواصلة استهداف قدرات حزب الله، كما أشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان يهدف إلى محو إسرائيل، مؤكداً السعي للسلام من موقع القوة.
3: داهم الجيش منازل في إيعات والشراونة وميناء الحصن وبعلبك، وضبط مواد ومعدات لتصنيع المخدرات وأسلحة حربية، وأوقف 7 أشخاص بينهم مطلوبون بجرائم إطلاق نار وترويج المخدرات وسوريان مخالفان للإقامة، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
2: وفي الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار عليه بعد رصده، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.
3: تستضيف الرياض اليوم اجتماعاً طارئاً للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بمشاركة وفود رفيعة من السعودية وباكستان وتركيا، ويناقش الاجتماع آليات التعاون الدفاعي والتطورات الأمنية الإقليمية مع بحث التصدي للهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل أسقطت النبطية معادلة حزب الله وفتحت الطريق أمام الدولة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيدة عجب لبنان.
3: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخل لبنان نفق الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية مطلع تشرين الثاني، فيما تبدو جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري أقرب إلى خطوة للحفاظ على مسار التفاوض قائماً وتمرير الوقت من دون توقعات بتحقيق اختراق فعلي.
1: وفي موازاة الجمود الذي يطبع المسار التفاوضي، برزت مؤشرات إلى استمرار الدعم الخارجي للحكومة ورئيسها نواف سلام، الذي أكد أن التعديل الحكومي غير مطروح، فيما تحدثت معطيات سياسية عن استمرار الدعم السعودي والقطري والأمريكي للحكومة ولسلام شخصياً، في إطار توجه يهدف إلى مواكبة المرحلة اللبنانية المقبلة والحفاظ على الاستقرار السياسي.
0: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية، كما بحث سلام مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أوضاع المجلس وسير عمله، واطلع منه على المشاريع المقرر تنفيذها، ولا سيما تلك التي أعلن عنها خلال زيارة سلام الأخيرة إلى النبطية.
1: ومن جهته أكد السفير الفرنسي باتريك دوريل دعم بلاده لاتفاق الإطار، وإنما أيضاً والأهم لتنفيذ القرار 1701 الذي وصفه بأم القرارات. وقال السفير الفرنسي للنهار: نواصل دعم المسار الإصلاحي في لبنان، ونتابع الآن العمل الجاري لإقرار قانون معالجة الفجوة المالية.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أصبحت بحسب قوله أكثر قوة وتماسكاً للدفاع عن أمنها، مشدداً على مواصلة استهداف قدرات حزب الله، كما أشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان يهدف إلى محو إسرائيل، مؤكداً السعي للسلام من موقع القوة.
1: داهم الجيش منازل في إيعات والشراونة وميناء الحصن وبعلبك، وضبط مواد ومعدات لتصنيع المخدرات وأسلحة حربية، وأوقف 7 أشخاص بينهم مطلوبون بجرائم إطلاق نار وترويج المخدرات وسوريان مخالفان للإقامة، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
0: وفي الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار عليه بعد رصده، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.
1: تستضيف الرياض اليوم اجتماعاً طارئاً للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بمشاركة وفود رفيعة من السعودية وباكستان وتركيا، ويناقش الاجتماع آليات التعاون الدفاعي والتطورات الأمنية الإقليمية مع بحث التصدي للهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل أسقطت النبطية معادلة حزب الله وفتحت الطريق أمام الدولة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

التليفون ركز معي شوية هون تعبولي تعبولي تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: كن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي بنسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لا رحافظ.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دخل لبنان نفق الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية مطلع تشرين الثاني، فيما تبدو جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري أقرب إلى خطوة للحفاظ على مسار التفاوض قائماً وتمرير الوقت من دون توقعات بتحقيق اختراق فعلي.
1: وفي موازاة الجمود الذي يطبع المسار التفاوضي، برزت مؤشرات إلى استمرار الدعم الخارجي للحكومة ورئيسها نواف سلام، الذي أكد أن التعديل الحكومي غير مطروح، فيما تحدثت معطيات سياسية عن استمرار الدعم السعودي والقطري والأمريكي للحكومة ولسلام شخصياً في إطار توجه يهدف إلى مواكبة المرحلة اللبنانية المقبلة والحفاظ على الاستقرار السياسي.
0: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية والمصرفية، كما بحث سلام مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أوضاع المجلس وسير عمله، واطلع منه على المشاريع المقرر تنفيذها، ولا سيما تلك التي أعلن عنها خلال زيارة سلام الأخيرة إلى النبطية.
1: ومن جهته أكد السفير الفرنسي باتريك دوريل دعم بلاده لاتفاق الإطار، وإنما أيضاً والأهم لتنفيذ القرار 1701 الذي وصفه بأم القرارات. وقال السفير الفرنسي للنهار: نواصل دعم المسار الإصلاحي في لبنان، ونتابع الآن العمل الجاري لإقرار قانون معالجة الفجوة المالية.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أصبحت بحسب قوله أكثر قوة وتماسكاً للدفاع عن أمنها، مشدداً على مواصلة استهداف قدرات حزب الله، كما أشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني كان يهدف إلى محو إسرائيل، مؤكداً السعي للسلام من موقع القوة.
1: داهم الجيش منازل في إيعات والشراونة وميناء الحصن وبعلبك، وضبط مواد ومعدات لتصنيع المخدرات وأسلحة حربية، وأوقف 7 أشخاص بينهم مطلوبون بجرائم إطلاق نار وترويج المخدرات وسوريان مخالفان للإقامة، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
0: وفي الصفحة الإقليمية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصاً حاول التسلل إلى موقع عسكري في منطقة التأمين الدفاعية في جنوب سوريا، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار عليه بعد رصده، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.
1: تستضيف الرياض اليوم اجتماعاً طارئاً للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بمشاركة وفود رفيعة من السعودية وباكستان وتركيا، ويناقش الاجتماع آليات التعاون الدفاعي والتطورات الأمنية الإقليمية مع بحث التصدي للهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل أسقطت النبطية معادلة حزب الله وفتحت الطريق أمام الدولة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تعي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سالو سيت انكور موا
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي موا بور كي جيكزيست.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون ذا رايت باث. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
6: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
7: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبة لبنان.
2: وضيفة هالحلقة مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار معارضة موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد عم بيزيد وإنت

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار أغنى.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.

0: مساء الخير. بيسعدني بأول حلقة من لما بتحكي بموسمنا الجديد استضيف امرأة فوق العادة. لما بتحكي رح تسمعوا قصة نجاح ملهمة. ضيفتي تشبه الحياة بكل تناقضاتها، فيها القوة والضعف، الفرح والوجع، فيها النجاحات والانكسارات، وفيها حب كبير لمهنتها، لعيلتها، لوطنها، لأصدقائها، ولكل شخص بيدق بابها. هي امرأة مثقفة فرانكوفونية بامتياز، سيدة جميلة راقية مهنية ومحترفة. بالشغل ما بيمزح معها، مع إنها بتحب الضحك واللعب، بس الجد بالعمل شعارها، بل سبب نجاحها وتفوقها. مؤخراً صارت حديث الناس ومادة دسمة للمتنمرين بعد ما تحولت غلطة الشاطرة مثل ما هي بتقول لترند كسح السوشيال ميديا. بذكائها وهضمتها عرفت كيف وأيمتى تنزل البردية وتنهي موجة الانتقادات بعد ما نشرت فيديو أعدته بنفسها، فشاركت فيه متابعينا يلي زادوا بالمئات الضحكة. وبعد ما تنمرت على حالة أنهت هالترند بقرار منا. عن هالحادثة وعن أمور أكثر عمقاً وإلهاماً رح نحكي مع ضيفتي وصديقتي العزيزة جداً على قلبي لارا الخوري حافظ، مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان. أهلا وسهلا فيك باستوديو جبل لبنان.
1: أهلا فيك ماي، وشكرا على هالمقدمة الصائبة والرائعة، واللي أنا بعرف أنك كتبتيها أكيد بمهنيتك كإعلامية، ولكن أيضا بحب انطلاقا من الصداقة العميقة اللي بتجمعنا. فبشكرك، مع أنه في عبارات بركي من كتير موافق عليها، خاصة أول ما بلشتي وقلتي ما فوق العادة. أنا أكيد إنسان عادي، إنما بشكر نظرتك لكل التقييم اللي عملتيه.
0: هيدا تواضع منك لارا، بس أنا عم شوف أوبجكتيف ما صراحة. أنا عم بكتبها كتير صعب على محاور إنه يحكي بموضوعية صح. لما بيكون الشخص هالقد قريب منه، أنا عم بكتب اللي بعرفه من الناس، وبهالفترة العشرة الصادقة والحقيقية
1: رغم أنها كتير طويلة بالزمن بس ما دخل السنين.
0: يعني صداقتنا علمتني أنه مش السنين اللي بتعمل الصداقة المتينة، هي المواقف، المواقف بكل المناسبات اللي بتعمل صديق حقيقي ووفي. والوفاء أنت صار عنوان لإلك بشغلك أكيد. بحياتك الاجتماعية
1: هذا طول عمره عنوان أساسي
0: والمهنية. فأنا ما كتير كبرت حجم الصفة لأقول إنك فوق العادة، بعتقد كل إنسان بيعرفك عن قرب بيوفقني الرأي.
1: بشكر محبة الناس، وهيدي بعتز فيها شهادتك وكل الأشخاص يلي بعرف إنه بيحبوني وأكيد ببدلون هالمحبة.
0: لارا، أنا قلت اللي بدي أقوله عنك من خلال هالعشرة اللي بيناتنا، قدرت لخص شخصية هالمرأة المؤثرة. إذا بدي أسأل لارا كيف بتقدم نفسها للعالم، شو بتقول؟
1: بعيداً عن إذا بدك يعني وظيفتي بكازينو لبنان، أنا مواطنة لبنانية بتعشق بلدها، متجذرة فيه، ما قدرت بولا لحظة ولا مرحلة بحياتها إنها تتركه، رغم إنه صار له ظرف وعدة مرات، إنما معلق بلبنان والكل الناس بيعرفوا قديش. أنا شخص بحب العائلة، بحب الناس، بحب الفرح، وبحب أزرع فرح حوالي، بحب الفن، عاشقة للحياة رغم كل الوجع اللي مرقت فيه، صرت عاشقة أكتر بعد. أنا أم لبنتين هني حياتي كلها، وبنت لأم هي كمان حياتي.
0: وهون بدي وقفك. قلت لك هالشي على التليفون بس بحب أنه المشاهدين والمستمعين يعرفوا. أول مرة بلاحظ على بروفايل إنستغرام امرأة بتقول daughter of Fernandine and mother for Elena and Leticia. هل قد أنت فخورة بهالنساء وهالجنراسيون الثلاثة اللي أنتوا مألفينها بالبيت؟ هل قد أنت فخورة أنك حطيهم على بروفايلك؟
1: إيه هلا بتعرفي، لا بتلاقي ناس بركي حاطين proud mom of بحطوا الأولاد. بركي مؤخرا لأنه أنا غيرت شوي البيوغرافي وبعد ما بطريقة كمان كتير طبيعية فيديوهات ماما أخذوا كتير
0: صدى
1: عند الجمهور بطريقة كتير طبيعية. يعني ابتدت القصة مع ماما من دون ولا مرة حسبت أي حساب وين رح نصير وليش هالقد الناس بدها تتلقى هالفيديوز. بس بعدين بعد هيك نظرة تحليلية بلشت أفهم أنه أولاً هالفيديوز أنا اللي عم حطهم، ومثل ما قلت لك ما في أي طريقة يعني ما
0: مبتزلة،
1: لا مبتزلة ولا تجارية ولا استغلالية أنه تصير أمي عندها بروفيل معين. وأنا
0: كيف طلعت هالفكرة عندك؟
1: بطريقة كتير عفوية. حتى رجعت أنا هيك استذكرت أنه كيف بلشت حط. مرة كنا بالسوبر ماركت، كنا بالسبينيز، وطلع عبالي هيك أخذ لها انترفيو لماما وحطيتها.
0: بتذكروا كتير من
1: هيدا وهي اللي عم بسألها أنه ليش بتيجي على سبينيز ولا والسؤالات. حتى أنا حتى هالفيديوز ما فيهم أي يعني عامل هيك، مش مركبين، هني حديث عفوي جدا.
0: وأمي منهم دعاية هلأ
1: دعاية. وأمي طريقتها، أنا يعني بعرف أمي كمان كيف تحكي وبعرف كيف يقدر طلع منها، أخذ رويج. بس بعدين في فيديوز، يعني في آخر فيديو أنا نزلته قبل آخر فيديو 615 ألف فيوز و22 ألف لايك. أنا مع أنه أنا هودي الأرقام كلها ما بتعنيلي، بس أنا لأقول ليش
0: هو الأورجانيك بيبل، يعني
1: أورجانيك أورجانيك ليش ما نسأل سؤال؟ لأنه بركي أمي بتمثل هالزمن الجميل اللي بركي اختصرته بقصصها. في ناس، حتى ناس من برا بتشوف التعليقات ست بيلي بوك للعالم عندها كتير حنين عليها. يا أما أوقات وقتها أمي مع بنتي عم تحكيها على الآيباد وكل الناس رجعوا عملوا بروجيكسيون لأم للتيتا يلي عندها هيك هالبيانفيانس ايه على حفيدتها. وقديش في عنا بتعرفي ما في بيت ما في ولاد مختربين وفيها الشوق وهالحنين. بقى هيدي التيتا الحنونة يلي عم تسأل بنتها، هيدي اللي الناس شفتها. وخاصة انه مثل ما قلنا لا فيهم editing ولا فيهم سو بعد الناس بتفتش على اشياء حقيقية. اوقات بتنزلي فيديوهات بتبقى منمقة وعملتيلها
0: شغل عليها كذا شخص بروفيسيونيل
1: ما بتمرق، ما بتوصل، ما بتترم. لانه مع كل هالسوفيستيكيشن اللي عايشينها بعد الناس بتفتش على الامور الحقيقية.
0: اكيد. طب فرناندين عارفة حالها انه ستار على السوشيال ميديا؟
1: فرناندين اذا بيعرفوا الناس قديش بعيدة عن هالموضوع وسيلولير بعد وسيلولير نوكيا يعني سمارت فون بدي اعمل لها دراسه على يمان. مع انه في ناس بعمرها امي عمرها 86.
0: الله يخليلك اياها.
1: شكرا والله يخلي كل الامات. يعني عندهم واتساب، عندهم لا ماما بعدها بالعصر الحجري بفتكر،
0: بس بهمها تقول الو تطمن عني كل دقيقه.
1: صح بس مرتاحه مع نفسها وبعيده كل البعد عن. وبتتعجب اوقات لانه اوقات منفوت على مطعم وبيجي ناس وكتير صايره معنا مدام نحن شايفينك على السوشيال، بتطلع بتقولي مين بيعرفوني؟ بقى هالشي هيك بيأثرني وهيك سماميوز، بس جزء من هالشهره اذا بدك تبع فرناندين.
0: حتى فرناندين طلعت تفهم بالفوتبول كمان.
1: هلا هي مطلعه على كل شيء
0: بعد في ثقافه عن جد
1: ورغم عمرها في لوسيديتي بعد كتير واعي. ذهنها سليم جدا، انما اكيد العمر والخطيره كل يوم بيمرق بيكلها من عمرها. بقى ما بعرف قديش الله بعده عطيني رح يعطيني رصيد لأقدر استفيد منه.
0: ان شاء الله العمر كله وعمر المديد كمان.
1: شكرا شكرا.
0: لارا هالفيديوهات اللي انت عم تعمليهم وفوند وتوامام بتفكري انه عم بتوثقي لحظات مع والدتك؟
1: كتير حلو سؤالك. وبتعرفي مثل ما بلشت قليك انه اجوا بطريقة كتير عفوية، وبعدين قد ما انا عايشة بهاجس انه اخسر امي، وبركي هيدا الخوف الوحيد المرعب لإلي بهالفترة بحياتي من بعد ما عشت خسارات قبل، وامي هي اذا بدك الصخرة وهالجزع الشجرة يلي انا بعدني
0: متكلي عليه
1: صرت اقول بركي انا من باللاوعي تبعي عرفت الناس على امي لوقتها اذا اجا نهار وغدرتني الناس تكون تعرف انا عمين زعلانه ويشاركوني بركي حزني. معني قلت انا ما بدي اتاثر، بس بتعرفي عندي هذا الموضوع كتير صعب علي
0: اكيد،
1: بس بدنا نواجهه كمان. يعني حتى ليكي انا هلا عم بحكي على الاذاعه قدام الناس، ما عندنا مشكله نفرجي نقاط ضعفنا
0: اكيد،
1: نحن هذا جزء من الطبيعه البشريه،
0: هذا جزء كل من شخصيتك الحلوه
1: اكيد حنيتك. كل واحد بركي بيحكي عن عنده نقطه ضعف بحياته، شخص او حالي او شو ما كان، نقوى لما بنحكي عنه بركي كمان من وجهه
0: اكيد. لارا ما بدي كل شوي أسرك وبكيك، ما إنه هلأ فايتين بمود التأثر،
1: لا أكيد نحن رح نحكي عن
0: حكينا عن خسارات كبيرة بالحياة، وأهم خسارة أنت تعرضت لها هي خسارة الزوج، الزوج الحنون، الأب، الشريك بالحياة بكافة المجالات إثر المرض الكورونا.
1: صح.
0: هالخسارة قديش علمت بلارا، قديش خلتها تقوى، وقديش كسرتها؟
1: اثنين تجربة الموت المفاجئ، هو الموت حتى لو كان عادي وطبيعي صعب، كيف بفاجعه كورونا يلي اجت خطفت مئات الاف الناس على هالكرة الأرضية، ما عرفنا كيف بلشت وما عرفنا كيف خلصت. وعن جد وقتها بتطلع خمس سنوات تقريبا، خمس سنين ونص بشباط 2026 توني بيصير له خمس سنين،
0: الله يرحمه.
1: وعشناها بطريقة كتير صعبة، من أصعب أيام حياتي وقتها برجع بستذكر هالمرحلة، أولا لأنها كانت كمان مترافقة مع أزمات كتيرة عم بتصير بالبلد،
0: انفجار بيروت،
1: انفجار بيروت كان له كم شهر، الأزمة الاقتصادية كانت مرحلة كتير صعبة لإلي وللولاد أنا كان عمري 49 سنة، بركي كنت تحصنت بمشوار حياتي، مع أنه ولا مرة بتبقي أنت مهيئة 100%،
0: ما في عمر للكارثة
1: أبداً ساعة اللي بدها تصيبك، بس وقتها بتحطك الحياة قدام هالأمر الواقع، وكان بظرف جمعتين وكنت لحالي لأنه ما كان في، كان بوقت يعني بفرد بيت ما حدا عم بيشوف التاني، كل الآخر كله مزروب بالقوض وما حدا بيسترجي يسلم على التاني. الوالدة أنا اللي قديش قريبة منها كان بهالفترة هي ببيتها لحالها، قعد شهر شهر ونص ما كنت استرجي روح شوفها. سو عن جد وقت بقول كنت وحيدة على التليفون، بس كنت لا أعطي، وحتى ولادي مزروبين بالأوضة وأنا كنت أنزل لحالي على المستشفى لأنه أنا كنت عملت يعني كنت أصبت بالكوفيد قبل. فقد ما قلك صعبة ما بتتخيلي قديش، ومراحل الحداد اللي بتعيشيها بتمرق بمراحل بتبقي رافضة الواقع وبتبقي مش مصدقة الواقع، بتعيشي بدينايل، وكان همي الوحيد بتنسي أوقات حالك وبتصيري همك الأولاد وكيف بدك تفهميهم، وبعد ما كانوا عندهم النضج الكامل بأعمار 15 و17 كتير صعب، وبعدهم لهلا ما طلعوا منه.
2: فهيدي مرحلة على صعوبتها من بعد ما تطلعي منها وهلا لك تطلعي منها ما بتشفي
0: مش كومبليتلي اكيد
2: بحياتك ما بتطلعي
0: بتعودي حالك على
2: بتصير هالوجع من بعد ما يكون كتير كبير وفاجعة بتحطيه بقلبك وبصير عايشه انت وياه بس بتتخطيه وقتها بتتصالحي مع فكره الموت وبصير في عندك وبصير في عندك تواصل مع هالشخص يعني لاتر شير يلي فقدتيه بتخلق علاقه بينك وبينه انا مؤمنه جدا بهذا الموضوع طبعا. مثل ما كمان عن عمر ال 25 سنه فقدت الوالد اثنيناتهم اسمهم انطوان اسم كتير عزيز على قلبي بس صدقيني ومش انه كليشيات يا اما هيك مورائيات كتير بشعرهم اثنيناتهم عايشين جواتي عايشين جواتي
0: لانه هالقد كنت قريبة منه هالقد كنت مأثرة بشخصيتهم
2: بشعر بهال هيك يعني مراقبتهم لإلي وفي كتير اوقات في مساجات وفي سيني هيك بيبعتوا لي بتقول لي الله الحياه عن جد عن جد اللي ما بعد الموت بتأمني بعد اكثر انه لا في
0: ملائكه الحاسين
2: في حدا ناطرك فوق في حدا يعني
0: عم بيسير امورك
2: وعم بيسير امورك على قد ما كانت صعب الحياه
0: لارا دموعك غاليين علي كثير وعلى كل الناس اللي بتحبك وكتار هن الناس اللي بحبوك
2: أنا أنت لأنك بلشتي لكي أنا برجع أنا من النوع اللي ممكن يكون عم بضحك وعم ببكي بفرض وقت حتى شايفي حتى بالوقت الحداد كمان عشناها مثل ما هي وفي أوقات بيسألوني إنه هل كنت قوية قدام ولادك بقول لهم لا عشتها أنا ولادي أوقات قووني وأنا ولادي وفي كتير أوقات كنت أنا أكون عم ببكي ويجوا الأولاد خلص مامي بدنا نضحك وفايس فرصة
0: أكيد على خليلك ياهن خليلك العيلة الحلوة
2: شكرا
0: وضلنا نستذكرهم بأمور حلوة عشتوها سوا مع بعضكم وهيدي الحياة هلأ بدنا ننتقل بعد البريك لأشياء بتضحك
2: أكيد
0: المضحك المبكي بهالبلد بريك قصير وبنرجع مع لارا الخوري حافظ بلما بتحكي عبر إذاعة جبل لبنان
3: بريك وبنرجع مع لما بتحكي مع الإعلامية مي الزيادة على جبل لبنان
4: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت

0: bateau déraillé.
1: Ma bateau.
2: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.
3: رجعنا للما بتحكي عبر إذاعة جبل لبنان، ورجعنا مع السيدة لارا الخوري حافظ، مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان. لارا، قبل البريك حكينا كتير عن حياتك الخاصة، بس بعد أنا بدي كمل شوي عن هالبنات الحلوين اللي مش بس أنت بتفتخري فيهم، كمان ستهم تفتخر فيهم، ونحن نفتخر أنه في صبايا لبنانية بهالعمر الظروف عم تدفعهم أنه يسافروا ويتغربوا ويبعدوا عن أهلهم، بس عم بيعملوا اختصاصات عن جد بتشرفنا. خبرينا شوي عن إلينا وعن ليتيسيا.
4: إلينا وليتيسيا نموذج عن هالجيل الجديد يلي للأسف بالوقت الحاضر عم بيفتش على مستقبله خارج لبنان، وهيدا هالنزيف يلي عم نعيشه، ما بفتكر في بيت بلبنان ما في ولد ولدين أوقات كل الولاد خارج لبنان.
3: صحيح.
4: أولاً كمان بيصير الولد خارج البيت لأنه هيدا انفصال كمان منعيشه
3: سنة الحياة
4: بصعوبة، لأنه أولادكم ليسوا لكم،
3: يعني أولادكم أبناء الحياة،
4: أولادكم أبناء الحياة اللي قالها جبران كتير هيك
3: حقيقية،
4: كتير حقيقية وكتير بتعيشيها. هي مرحلة كتير صعبة، وحتى وقت بيرجعوا وبترجعي بعدين بتوصليهم على المطار كل مرة بينصلخوا عن قلبك. بس بفتكر كلنا نحن أمل، إحنا كلنا هالأهل أمل إنه يرجع هالجيل مجمع خبرة وعلم
3: وأفكار جديدة
4: وطموح إنه يرجع يزرعها ببلده. وأنا كتير بنبسط وقتها بيكون فيها الكونتاكت مع هالجيل الجديد، لأنه هني عن جد وقتها بتشوفيهم وبتشوفي كل هالأمال اللي نحن معلقين عليهم، بتقولي لا نحن بركي جيلنا فشل انه نقدر نبني بلد عليه بهالخمسين سنة، بس بفتكر رح نسلمه لجيل بال يعني مؤتمن انه يقدر يبني بلد مثل يعني على قدر تطلعاتنا
3: ان شاء الله.
4: بقى هلا انا في عندي إلينا بباريس وليتيسيا بمدريد بأي اي، مع انها راجعة على الايو بي هلا بآخر السنة، وبرجع بقول لك بيشبهوا كل هالجيل.
3: هلا بيشبهوا كل هالجيل، بس ما بيشبهوا امهم، مش إيه؟ بالشكل، انا عم بحكي بطريقه العيش يمكن إيه؟ وباللايف ستايل تبع امهم. امهم حكم شغلك بيحتم عليك انه دائما تضلي بالضو، اذا مش انت بالضو الايفنت اللي عم بتحضريه بيكون اخذ ضجه كبيره. فبلاحظ دائما قدي صار لي بعرفك، قدي صار لي بتردد على الإيفنتات اللي بتصير بالكازينو، ولا مرة بشوف ليتيسيا وإلينا معك.
4: صح صح.
3: ليه هالقد هن بعاد؟
4: ليكي هيدا خيارهم، بعاد هن عن هالحياة هيك الأضواء
3: وحتى ضجيج.
4: أبدا ما كتير، يعني أنا اللي 30 سنة بكازينو لبنان أكيد كان عمري 30 سنة وقتها ولدت، يعني إلينا عمرها 23، بس ولا بركي شي مرتين إجروا معي على الكازينو، ما كتير بيعني لون. حتى أوقات وقتها أنا ببين على التلفزيون بيكونوا بالبيت والتلفزيون ماشي، بتصدق ما بيحضروا ما بيحضروا. بالنسبة لألون أمهم غير، يعني
3: أمهم غير بروفيل،
4: غير بروفيل
3: أمهم لألون،
4: هذا بروفيل هيك الموضان اللي تحت الأضواء ما كتير بيعنيون، وهذا طبع بركي طبع.
3: بس لارا أنت الحياة اللي فيها فرح مثل ما قلتي قبل، واللي فيها موسيقى، اللي فيها مسرح، اللي فيها سينما، اللي فيها نبض،
4: كل نوع فن فيها نبض. صح. زخم.
3: انت بتحبيها وما فيك ما تكوني فيها، مش لانه بيفرض عليك شغلك، انت بحسك بهيدا الجو
4: بلكي صح وهيدا يعني
3: بتعيشي بعيشك
4: لانه هيدي طبيعه شغلي. وانا لما اخترت اني ادخل على كازينو لبنان اكيد كنت بعرف هالشيء، بس كمان صار في مش دغري اكيد بعد بظرف 30 سنه في مراحل، بس ايه انا هيدي الحياه
3: جذبتك
4: يعني تكيفت معها، واكيد بعيش اللحظه ووقتها بنوجد بدي اعيشها مثل ما هي، ولا ما بروح. رغم انه في اوقات بتتعبي
3: طبعا،
4: بتتعبي من كل هالصخب وبيطلع على بالك انه
3: تقيمي ماسك
4: هو مش ماسك، انا بضلني طبيعيه، بس اذا بدك بيطلع على بالك خلص
3: تبتيمي الميك اب
4: اذا بدك تبتعدي عن هالصخب هيك لترجعي بوسرس ورسي. ومن أجمل مراحل حياتي وهلأ مؤخراً، خليني أقول مؤخراً، وقت بسافر مع بنتي يا أما مع اثنيناتهم، بس أوقات ما بتسائب يعني كل واحد بيكون عنده يا أما دراسته يا أما بسافر معهم بنسى تروس الميك اب بنسيها بالبيت وبنروح نمضي لحظات
3: وهالشيء موسع يعني أنا بتفاصيله على السوشيال ميديا.
4: على سريلانكا أنا وليتيسيا كتير كان من أجمل سفرة بحياتي.
3: ونحن رحنا معك
4: صح صح صح كتير عندي ذكريات رائعة، لأني أنا كنت بمايند سيت كنت بال 2023 هون إذا بديك بفتح هيك اللي بتعرفي ليش؟ هو مش المكان، هو أنت من جوا كيف بتبقى عندك استعداد لتفتحي قلبك لتستقبلي فرح، والفرح ما بيجي بقوة إلا ما بتعيش تعيشي حزن.
3: هيدي بتعرفي قيمة الفرحة
4: عن جد. نحن وصغار كتير بتبقي فرحانة بطريقة على الهامش هيك
3: بإشي صغيرة
4: بإشي صغيرة غير بس طريقة سطحية. بس أنت وقت بتقطعي الحياة وبتقطعي بتجارب وبتنوجعي كتير بصير بتصيري جاهزه لانك تفرحي،
3: بصير لي مواندر ديتاي
4: بتصيري جاهزه لانك تفرحي لانك عارفه شو هو الوجع، وبتصيري اللحظه عندها بتعطيها قيمه كثير كبيره، مشان هيك بتنبسطي بعمق وبنضج. وهذا انا الشيء اللي شعرته انا بتعرفي بركي ما بدي اقول خلص الداي تبعي لانه ما بيخلص طبعا. بس انا توني وقت توفى بال 2021 لرحت عند انا وليتيسيا بال 2023 هيدي اللي هيك كان اول مره برجع
3: كنت ثيرابي
4: بفرح فيها. هلا ما تقولي الينا وين كانت؟ ما كانت قادره تلاقينا بالسنه اللي بعدها وصرت ثيرابي، بس انه يعني الوقت اللي بنقضيه مع الاولاد ثمين جدا، خاصه وقت هلا نحن مفترقين وقت بنرجع بنلتقى.
3: لارا في والدتك، في انت، وفي الاولاد
4: وزوجي اللي توفى اكيد،
3: وزوجك اكيد اللي توفى، بس عم بحكي كنساء ثلاث جينيراسيون بفرد بيت. في سهوله بالتواصل ولا بتحسي انه في فرق؟
4: ابدا
3: كبير بالطريقه التفكير بالاستيعاب كيف لا. بس تكونوا انتم لي ثلاث جينيراسيون
4: اول شيء
3: مجموعين.
4: وهلا وانا في عندي اخت كمان بحبها كثير،
3: انا خليكي
4: يعني. بس اختي يعني هي قاعده ببيت شباب ونحن بالمطيب. هلا لا في تواصل اكيد، وامي كثير قريبه من حفيدتها اصلا، يعني هي ربتهم ومعلقين بستهم كثير. وانا نحن اذا بدك المشكله مش المشكله او الغياب بالبيت، انه لا انا عندي خي ولا توني عنده خي. الاولاد بعرفوا عرفوا ستهم، وفي ستهم بيهم توفت من 10 سنين بس عرفوها، في بعد ذكريات، انما الجد من الميلتين كان متوفي.
3: رجل غائب
4: رجل غائب رجل غائب
3: رجل

0: بتتمرسي، وكل ولد عنده طبعه، عنده طبعه وعنده شخصيته، وانت كمان او بتضلك اوقات حاسه حالك مقصره، وبدك تفهمي لهالجيل، بدك تفهمي اوقات بكل المراحل اللي بيمرقوا فيها.
1: لارا، كان صعب عليك تلعبي دور الام والاب سوا؟
0: كمان دايما بسأل هالسؤال. صعب اكيد، مش باخذ القرارات، مش باخذ القرارات، لانه انا معوده وكان عندي استقلاليتي يعني على فترات طويله، بس انك تحملي هالمسؤوليه مش لانك مش قادره تاخذي قرار، بس لما ببطل في حدا تقولي له شو رايك، يرسخك بقراراتك، يعني عم تاخديها وهيدا في مستقبل اولاد. بتعرفي انا وقت توفى توني، إلينا كانت رح يصير عمرها 18 وخلصت مدرسة، وكان كتير عبالة تترك لبنان تغري، وأنا ما خليتها لعدة أسباب. أولاً لأنه حتى مادياً ما كنا بعد مصرياتنا بالبنوك وما قادرين كنا، ثانياً لأنه ما كنت بعد قادرة، يعني من بعد موت توني وسيباراسيون تاني
1: ديتاشمون يعني
0: لا لا لا لا وقت من الأوقات قلت، وما كانت مبسوطة هون، قلت بركي أنا طلعت أنانية وخليتها حدي، لأنه أنا كنت بديها بعد تقسى، لأنه ما كنت مأمنة إنه تروح عمر 18 تبلش. بالنهاية فلت، بس إنه هيدا نوع هالمسؤوليات اللي بتاخديها وما عندك شريك تقدر تكوني عم
1: يشاركك هالقرارات الصعبة بالحياة،
0: الصعبة خاصة وقت بيبقوا أولادك على
1: مفترق طرق
0: إيه، وبدك تاخدي قرارات.
1: أكيد. على كل حال إن شاء الله بيرجعوا لك بالسلامة.
0: شكرا.
1: وبترجعوا بتشكلوا هالعيلة سوا تحت سقف واحد.
0: شكرا شكرا.
1: لارا، ما فينا نقول لارا الخوري حافظ بلا ما نقول كازينو، كازينو يعني صار
0: كازينو.
1: اسمك متلاصق بهالصرح الكبير. كيف دخلتي على الكازينو؟
0: كازينو
1: علما انه دراستك كانت
0: صح
1: بغير محل.
0: بغير محل. انا اخذت ليسانس ايكونومي باليو اس جي، وبعدين عملت الام بي اي بالايو بي، وقبل ما ادخل على الكازينو كنت عم بشتغل مع دكتور فريدي باز بالايكونوميك اناليسيس يونت ببنك عودي، وكان عندي، وكان الوالد بده ياني كمان سافر للخارج لاتخصص، وكان عندي كل الامكانيات الفكريه والمتفوقه والماديه، ما كان في اي مشكل.
1: وبعدك متفوقه.
0: شكرا. لا يعني انا بقول بكل تواضع، بس انه معروف عني كنت الاولى، بس العائق الوحيد كان عدم قدرتي اني اترك لبنان، تعلقي بهالبلد، مع انه بي كتير اصر وقال لي ضروري تروحي تعيشي شي سنتين بعيد عن لبنان تاخدي خبره تاخدي، ما قدرت ما قدرت. فالكازينو بال 96 كان بعده الكازينو من بعد اقفال من 89 لرجع افتتح بال 96، وكان في 3 سنين اعاده تاهيل سكر لان كان الكازينو
1: طبعا.
0: سو افتتاح الكازينو بال 96 كان في هاله كبيره. كنت انا وقت قدمت دغري اصلا انقبلت، لانه كانوا عم بيعملوا ريكروتمنت، احنا هلا صرنا يعني 1200 موظف، سو كان في ورشه توظيف كبيره، وكل مين عم بيفوت على كازينو لبنان كان لها اهميه كبيره. وعملت خيار، مع انه كان في اختار، كنت حتى كان عندي كثير خيارات ثانيه، بس وقتها بتختاري طريق معين دخلت. وحتى وقتها دخلت ما كنت ابدا متخيله انه رح ابقى 30 سنه بكازينو لبنان. بتعرفي وقتها بفكر انا هلا ب 18 تشرين الاول، 30 سنه، 30 سنه حياه. وبتعرفي وقتها بصير يعني في تجربتي بكازينو لبنان فيها ذكريات كتيرة، فيها تجارب كتير، عطاني كتير الكازينو، وأنا عطيته، عطاني المركز، عطاني الاستقرار، عطاني وظيفة بعشقها، عطاني كتير أمور، وأنا من ناحيتي كمان عطيته شغفي، عطيته طموحي، عطيته استقامتي بركي، لأنه هيدا مركز منه هين، وعطيته كل حياتي المهنية، فصار جزء من، بتعرفي وصلت لوقت ما بقى اعتبر الكازينو انه انا عم بحل شغل.

0: بلكي انا عشت بالكازينو قد ما عايشه ببيتي فصار فيها يعني عندي انتماء لكازينو لبنان كتير قوي، مع انه اوقات بسال حالي وقت بتضلي 30 سنه بفرد مكان بتروحي على حالك خيارات تانية بلكي كنت عملت فيها اشياء اكبر واحلى ما بعرف
1: فيها البور والكونتر اكيد
0: صح،
1: بس بعتقد انه الافونتاج لإلك ولإلون اكثر من الديزافونتاج. بعد في كتير أمور لازم نحكيها عن الكازينو وعن آخر ترند كسح الدنيا مع لارا. رح نتوقف وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع مع لارا خوري حافظ ولما بتحكي.
2: بريكو منرجع مع لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.
3: يا ماما بحبه،
4: حبك برز مسلم امبوسيبل.
5: يا امي بحبها
6: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
7: الله يستر.
8: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي واخراج علي اتحاد. للحجز انتوان تيكتينج او 8149 1316.
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان.
2: رجعنا لاستوديو جبل لبنان ولضيفتي لارا الخوري حافظ، مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان. لما بتحكي الحديث معك بفتكر بده 3 ساعات مش ساعة واحدة، بس رح نحاول نختصر هالمسيرة الذهبية بكازينو لبنان بكم سؤال قبل ما انتقل على محور كتير مهم للمستمعين ولا المتابعين عبر السوشيال ميديا. لارا، كتير من الحفلات، من الإيفنتات، من النشاطات والفعاليات الثقافية الرياضية الفنية بتصير على مدار السنة. حتى بعرف من خلال الميريك ستور اللي اتنيناتنا من عائلتها قديش تبوك يعني
3: صح
2: an appointment أو حفلة
3: أكيد
2: أسبوت بقلب الكازينو قديه صعب، يمكن لسنة الجاي واللي بعدها فولي بوكت.
3: صح.
2: مع كل هالحركة اللي ما بتوقف بالكازينو، شو أكتر نشاط أو إيفنت علم بلارا عملته من قلبها؟
3: هلا أنا كله بعمله من قلبي
2: بذكرتها
3: كله، وفي كتير في كتير، ما بدي أختصر بواحد أو اثنين، بس رح سميلي في
2: محطات يعني
3: محطات مطبوعة بذكرتي وكتير بعتز فيها. رح بلش وهون بلكي شي بيعنيكي، حفلة المياس كانت من أجمل، صدقا معي، مش لأنه أنا هلأ معكي، واليوم جيني ميموريز على الفيسبوك
2: بهيدا التاريخ
3: من 4 سنين بال2022 كان بأول أكتوبر. جيني اليوم لأنه نتحن دائماً you post the second day. حفلة المياس كانت ساحرة رائعة.
2: بدنا نفسر شوي اللي عم بيسمعونا ويشوفونا أنه حفلة المياس كانت أول مرة بشتغل فيها.
3: صح.
2: على إيفنت معي
3: ما عارفيك. كان لي بركي شي كم شهر.
2: صح.
3: ما بعرف أكتر
2: من جوان. كنت من جوان أنا تعرفت عليكي. هالحفلة عرفتني أكثر على لارا مديرة التسويق بالكازينو. اكتشفت مهنيتك وحرصك على كل ديتيل كان بهاي السهرة.
3: أنا التفاصيل يعني بستعمل، أنا مريض التفاصيل.
2: ويمكن أنا نديم شرفين بالنسبة لي لأنه ابن ضيعتي، ابن أرتبة، وفيها هالعلاقة الودية، وكيف بدي أقول لك عاطفياً كنت أنا مثل كل لبنان.
3: اجا نجاحهم وقتها، وانا قلتها كنا بوقت نحن كثير
2: منكسرين،
3: كنا منكسرين، وصل لوقت صرنا ما بدي اقول نستحق نقول انتمائنا، بس ما عاد عندنا هالفخر انه نحن لبنانيه. فاجا على القد ليرجع يوعي بكل لبناني فينا فخر الانتماء لوطننا.
2: صح. بس انا كنت عم بعمل هالشيء عاطفيا من قلبي.
3: صح.
2: وكان في حد امرأة حديدية صراحة بظروف معدمة قدرنا نعمل شيء سوا.
3: أنا استلقفت الفرصة وبعد خبرتي بكل هالمجال قلت يعني نديم شرفين والمياس والإنجاز اللي عملوه لازم الكازينو كمان يحتضن، مش بس هذا، مش هيك حابين نحن نكون.
2: وأول ما عرضت عليك الفكرة
3: حبيت
2: قلتي لي نحن مش بس مستضيفكم، نحن بدنا نشارك. فهيدا الايفنت انا
3: ما بنساها
2: ولا انا
3: ما بنسى لوبي الكازينو اللي كان عاجب بكل هالشخصيات، وما بنسى على المسرح ومع بسام شليطه كمان.
2: صح. بنقول له للمايسترو كمان تحيه
3: وكل اللي شاركوا،
2: كان معمول من القلب
3: كمان عن جد. وشفت هيك تأثر نديم ودموعه كمان، نديم
2: مع عائلته، مع رئيس البلدية، رئيس اتحاد بلدية جبيل. كمان كنا كلنا عم نشتغل بقلب واحد. بس أنا يومتها اكتشفت مين لارا الخوري حافظ، مين لارا حافظ على الأرض.
3: كتير دقيقة بال
2: كيف حتى. صح. كان في عنا كذا أوبستاكل بهذا الوقت القصير، كيف حليتيهم بهالبروفيسيوناليزم بهالمحبة؟ مثل ما قلت أنا بالمقدمة، ما في حدا بدق بابك إلا ما بتفتحي وبتساعدي.
3: بشعر أنا في عندي مهمة إنه يعني بموقعي ما في يضلني ما في يجي حدا عنده شيء له معنى بده يقدمه ووقف أنا مكتوفة اليدين، لا بدي أكيد. في محطة تانية كمان كتير عزيزة على قلبي وكمان كانت من أروع سهرات عملناها وعلمت كتير وكتير أخذت ضجة وتكرمنا الدراما اللبنانية، كانت مبادرة
2: رائعة،
3: كانت مبادرة جامعة لكل هال لأكبر عدد ممكن من هون، برجع بقول ممكن لأنه كمان في ناس ما قدرنا نستوعبهم
2: عتبوا عليك
3: وعتبوا، وهيدا دايما دايما يعني التمن اللي بتدفعيه وقتها بتكوني بتنجحي بأي وأكيد لو كان فينا نستوعبهم كلهم، بس هيدي كتير كانت حلوة وكان فيها كمان كتير حب لأنه كلهم بركي إلهم
2: وجوه معروفة وجوه أنت شايفتيهم
3: ثلاث أجيال مش ايه. بس نحن سلطنا الضوء ايه. على شخص معين، يا أما كلهم مجموعين كان في دموع كان في حب كان في تأثر وكان في فرح
2: في تفاجؤ
3: كان في تفاجؤ وكان في فرح
2: تفاجؤوا انه
3: شو حلمي هالجمعة.
2: في ناس دايما عم بيتكرموا بس في ناس كانوا منسيين،
3: انا كنت بتعرفي وناس اتصل فيهم ويقولوا لي مرسي انك فكرتي فينا، قالوا كيف بدنا نفكر
2: صحيح.
3: فكان هدفي مش كريم شخص، كريم كل يعني قطاع الدراما ولنعطي نحن نرجع جرعه امل، وياريت كنا قادرين نستكمل هيدا ببرك الكازينو يكون عم بيمول مسلسل معين او وفي كتير محطات تانية بركي ما بسمح الوقت انه نذكر.
2: اكيد لارا قبل ما نختم محور الكازينو بده حلقه لحاله وان شاء الله بنرجع نحكي عن كل الامور اللي عم تتحضر، بس بهمني اعرف شو الشيء بعد ما حققته لارا حافظ بالكازينو وحابه انه
3: كتير أمور. أولاً في مشروع أرشيف كازينو لبنان يلي هو كنز وأنا مؤتمنة عليه،
2: عم تشتغل عليه حالياً
3: أكيد، وعندي حلم نعمل معرض نعمل متحف يعني دايم لكل أرشيفنا، حلم أنه أعمل خبر قصة كازينو لبنان بإنتاج مسرحي، في عندي حلم انه نحن بعدين وقت يتجدد عقد الامتياز لكازينو لبنان لانه هلا نحن كمان على منعطف مكبر يكون نبني بركي مسرح روماني بارض الكازينو نقدر نعمل فيه مهرجان صيفي، في كتير مشاريع للكازينو ونقدر نرجع نفوت بالانتاج مش بس نكون متلقيين لكل الحفلات
2: ان شاء الله كل احلامك تتحقق لارا. هلأ وصلنا للمحور يلي كل العالم ناطرة
3: اللي هو محور الحلقة صح؟
2: محور الحلقة لا محور وصلنا بس نقول لارا حافظ ما بيقشعوا إلها الشيء أنا مشان هيك مبسوطة بهالحلقة عم بعرفهم مين لارا حافظ. لارا بآخر حفل للميريكس مثل ما كل العالم صارت عارفة
3: صح،
2: طلعت لارا حافظ وأنا كنت بين الحضور بين الحضور بين نجوم من أعضاء لجنة الحكم والنجوم المكرمين، بس قالوا بس عملوا الانونسمنت رح تطلعي على المسرح كل العالم وعم بحكيها عن جد بصدق كلهم كانوا مترقبين صح. وحتى سمعت إحدى الزميلات بتقول يه لارا إجا دور لارا بنشوف لارا شو بدها تحكي، وطلعت لارا وأنا تفاجأت كل العالم لأول مرة لارا بتتلعثم. شو صار معك بهالنهار؟
3: أولاً بشكرك أنه عم نحكي عن هذا الموضوع وأنا ما عندي أي مشكل أنه نحكي فيه وخلينا يكون في مقاربة نحلله. وأنت الصورة اللي عم تقوليها ليش الناس كانت مترقبة بركي لأنه أنا على مدى سنوات بنيت صورة معينة طلعت حكيت فيها وأنا اخترت أنه دايماً أطلع أحكي من دون ورقة ومن دون برومتر وكون محضرة كلمة أنا شعرتها وكتبتها أتعلم بالناس. فهالمرة كمان وهون وقت قلت غلطة الشاطر بمية غلطة، ما في مثل كذاب إذا بتجي بتحللي
2: صحيح.
3: هالشاطر في عليه expectations الناس بتحط عليه
2: بتعلي البار
3: بتحط pressure أكتر وتحمله مسؤولية، إنما الشاطر هو إنسان ممكن يكون تعبان ممكن ما يكون بكامل ذهنه يوصل لمحل
2: يكون مشتت الأفكار
3: مشتت أو يقطش. وأنا اللي صار معي اللي بنسميه بلاك أوت اللي كل واحد بيطلع على المسرح في منهم اختبروه منهم ما اختبروه
2: مش بس على المسرح ممكن قدام الكاميرا
3: قدام الكاميرا هالبلاك أوت. بس أنا البلاك أوت اللي صار معي كان يعني قاسي جدا لأنه كان أكتر من نسوة كلمة مش أنه أنا مثل هلأ أنا عادي عم دردش معك بوقف على كلمة بقلي كلمة تانية أنا مصعبة على حالي المهمة مني لحالي أنا كان فيي أطلع معي
2: مع اللي ليفل
3: مع اللي ليفل ومركبة جملة بدها حلم الله فيها فلسفة
2: البرداية بتطلع
3: هلأ هي الجملة اللي كلهم صاروا يعرفوا شو هي كانت هي لو ما تفرغت وراحت تريجعت كتير ولأنه أنا بالآخر ما عاد يعني ذهني ما عاد مربوط بلساني صرت أنا عم بحكي مع فصلت صرت عم بحكي مع حالي إنه لارا أنت شو عم بيصير معك أنت انتبهي في قدامك ببليك بدك تكفي جملة شو عم بتقولي
2: صار في ضغط على
3: صار في لا ما عاد في ربط سو لساني عم بيحكي شو ما كان وعم بيتلعسم وعم بيرجع بحاول تعرفي كيف هيدي كمان هلأ تخيلتها
2: اللي بيوقع بدي يرجع يوقف
3: لا تعرفي كيف أوقات تجي بدك تدوري هالعربية ما بتدور
2: السيارة مش عم تمشي
3: بقوله بتعويم لأنه ما عم بتدور العربية صدقيني هلأ جدني لهيدا هيك ومصرة أنا أنت بالأخير لازم تطفيها
2: خليها تروق شوي
3: خليها تروق شوي
2: لتستمع. أو تطلع بغير سيارة
3: لا بدي طلع على البردية بالقوة ولأنه الكلمات فيهم هالسجع وفيهم
2: هالحه
3: والعه وورا بعضهم
2: يعني ما لقيت إلا أصعب
3: أنا كان فيه يقول لهم أهلا وسهلا فيكم
2: أصعب مخارج حروف
3: في كازينو لبنان بدنا نقدم ماري سليمان وبدنا نقدم هو هني كلمتين وأحكي
2: وجيكي ماري سليمان والمشكل
3: هو المشهد كله كان كوميك
2: ايه
3: فهيدا الواقع هلا الكل بيعرفه هلا انا كيف تعطيت فيه وبتامل انه اللي صار معي في حدا قال لي علمتي انا اول وحده علمت انه بركي يعني اثرت بس خلينا نحكي عن تاني بارت
2: كيف واجهت التنمر
3: كيف واجهته اولا قبل ما يطلع قبل ما يصير تنمر ويصير ترند أنا تاني يوم لأنه أنا كتير صعبة بالحكي مع حالي وأنا انزعجت من حالي على المسرح وبركي بيّن على حالي قديش زعلت
2: بيّن على عيونك صاروا في ستارز بالصالة صاروا يبعتولي مساجات وقالولي انتبه على لارا
3: إيه لأني كنت أكيد انزعجت من حالي قبل ما الناس هي تحكم هني لو بيعرفوا أنا قديش صعبة بالحكي مع حالي سو كان هالمية كل بيني وبين حالي لازم عيشه أخذ معي 24 ساعة بس بالنهاية وكتبت على الفيسبوك تاني يوم انه فيك تضلك 10 سنين عم تعملي شغلة على بيرفكسيون او الناس ما رح تطلع الا اول غلطة وهذا شيء طبيعي هيدي تركيبة المجتمع ما بغير انت بدك تكوني محصنة فهيدي تاني يوم من بعدها لما طلعت وبعدين رجعت عملت اديتين كمان وقلت لهم من دون يعني لأقول انا كيف واجهت لانه تصارت وشفت حجم وفي جزء منه مزح وفي جزء منه تنمر أنا بعرف كتير قوانين اللعبة وأنا أصلاً متصالحة مع حالي ولا مرة إذا بدك يعني عم بستمد قوة صورتي من الناس شو هي بتقول وأنا صورتي حريصة على أنها تكون حقيقية ولما بتكون حقيقية بتكون بقوتها وبضعفها إنما القوة مش بس انك انت دايما تقولي الاشياء على بيرفكسيون القوه انك تغلطي
2: ترجعي توقفي
3: وتواجهي غلطك من دون خجل من دون اي انا هلا هيدي التجربه بعتبرها اجمل تجربه وانا اذا خيرت انه ارجع بالزمن وارجع اطلع بالكواليس وارجع فوت على المسرح بقول لهم اتركوها مثل ما هي ما بشيل منها بدي اغلط لأنه الغلطة مش إنه علمتني لأنه كنت بعرف تتعلمت وأنت متفاجئة أنا عارفة إنه المجتمع
2: كان درس لإلك ودرس للناس
3: أنا درس لإلي إذا بدك مش درس أكتر ما هو إشياء أنا متوقعة تصير معي لو بدها تصير وتأكدت إنه بتصير المجتمع ولا مرة جاهز يرحمك بدك أنت تكوني محصنة تجاه هالشي. وتاني شي بدك تتعاملي، أنا ما في عندي لا يعني أي إذا بدك شعور سلبي تجاه كل اللي صار، الناس ما بتعرفني، جيت أعطيتهم golden content بدون يخدوا وبدون يستعملوا ليجيبوا followers وليجيبوا، بس أنا بالنهاية لأنه الناس ما بتعرف إني أنا بمزح قدن على 100 مرة، فلما أنا أخذت هالمحتوى وعملت الغنية يلي بفتكر سبقت الكل بما يقال عنه تنمر،
2: قرار تدل الستار لارا بعد كل شي صار، قررتي بنفسك تنزل البرداية وتنهي هالمشهد المسرحي الكوميدي اللي علم فيك وعلم بالناس. كيف اتخذت القرار انه انت تعملي هالفيديو وتنشريه على صفحاتك ويبين التفاعل الناس معه؟
3: قبل هالفيديو في فيديو قبله اللي كان جمعت فيه الـ80s مع يعني كمان صار في تحضير لفرج الناس انه انا ما عندي اي خجل اني امزح مع هذا واني احكي عن حالي وعن اللي صار، لانه انا هي بسموها الاوتو ديريزيون، هيدي من زمان انا عملتها عده مرات وبتسليني. سو هي وهيدي كانت يعني اذا بدك مساج كثير قوي لكل هالمتنمرين، انا سابقتكم باشواط بتقييم حالي، وهيدا درس عن جد لكل شخص بيواجه على السوشيال ميديا تنمر معين وللناس اللي بتصير عن جد مؤذيه وما بترحمك، قديش انت وقت بتسبقيهم بهالشيء. انا يعني هون انت قلتي انه انا اخذت قرار ل خلص يعني انهي الستاره، هو بتعرفي ليش؟ لانه بهالفيديو ما بقى في حدا يقول اكثر من اللي انا قلته، فانتهي تلقائيا.
2: وانا حفظت الجمله،
3: انا ما كنت انا بس
2: جو سوي لو ترين
3: هي جو سوي وجو سوي لو ترين. فبدي اقول لك كل شخص عن جد، انا في حدا بعث لي مساج قال لي يا عمي تعلمت اني اكون قويه، لعبه السوشيال ميديا
2: لعبه خطره
3: جدا وممكن تدمر ناس ما عندهم الشخصيه. انا بدي اقول للكل ما حدا يخاف يواجه، ما حدا يخاف يفرجي ثغرات عنده اياها، وحتى لو صار في تنمر عليه ما يهرب يواجه بكل تصالح مع النفس وبيطلع اقوى منه بعد 100 مرة.
2: لارا مرقت الحلقة بسرعة، بعد في كتير أمور نحكيها، وأهم تمني مني وتمني من كل المتابعين أنك تنشري كتاباتك اللي مستمتع فيهم كل يوم الصبح. أوقات بسأل حالي أي ساعة كتبتهم، بدي أتمنى عليك تعملي ركاي لأنه منهم كتابات عادية أو باساجير أو بيمرقوا هيك، دايماً في عبرة، في خبرة، في كلمات حقيقية بتوصفي بطريقة كتير دقيقة مشاعر كبيرة ممكن أنا أكون عم بحس فيها أو غير عم بحس فيه أو عم تحكي عن شي صار. فإن شاء الله كل كتاباتك على الفيسبوك وعلى الانستغرام بيصيروا ركاي.
3: يعني أنا بعشق الكلمة وبحب ألعب بالكلام، وعندي هيك نظرة جدمو
2: معروفة فيه،
3: وهيدا ما عم قلك مشان هيك كمان المزح عندي كتير مهم. وبركي هيدا هيك هالطريقة التعبير تمرست عليها من الوالد اللي هو كمان كان عنده هالإسبريفان، واللي عم تطلبيه إذا بقلك قديش في ناس من سنوات بيطلبوني فيه. وبركي بعد ما عملته لسببين، أول سبب لأنه بده وقت وبده تركيز، وتاني شيء
2: لأني بيرفكسيونيست
3: أسوسيه بيرفكسيون أوقات أقول إزت يعني worth it، بس بعتقد بده يجي وقت بحياتي رح جمع كل هالخواطر اللي بعد بيكون إلى معنى، وأنا بكتب بإحساس
2: أكيد.
3: وبتعرفي في أوقات في
2: تجارب الحياة ما بتموت بتضلها،
3: صح وفي أوقات ما بعرف شو ممكن يلهمني إني أكتب، بس يعني كتاباتي حرة حتى بطريقة تعبيرها وبالوقت، في أوقات شهر ما أقول شيء، يا أما في أوقات في شيء بمسني بدي أعبر عنه. يعني إن شاء الله بيوصل الوقت بنعمل
2: لارا الحديث معك
3: شكرا
2: لا يمل منه.
3: وانا استمتعت جدا بهالحوار الشيق معك وبسلاسه الحوار.
2: ميرسي كثير.
3: شكرا شكرا لجبل لبنان على استضافته وبيشرفني يكون ببرنامج.
2: احنا بيشرفنا انه نفتتح الموسم الجديد مع امراه مثلك.
3: حلو كثير اسم البرنامج لما بتحكي.
2: ميرسي. وانا رح اترك لك هلا اخر كلمه لقلك. لما بتحكي لارا حافظ شو بتقول؟
3: شو بتقول؟ شو بدي بلارا حافظ شو بتقول؟ بدي اقول لكل امرأة لما بتحكي اولا يكون عندها شيء له معنى تحكي، لانه لما الواحد ما بركي ما بيكون عارف شو بدي يقول افضل يسكت. فلما يكون في عندها شيء ممكن يأثر بالناس خليها تحكي وتعلي صوتها وتحكي بكل ثقة وما يكون في عندها أي خوف أنه تعبر عن رأيها وعن آرائها. والحكي إذا بدك يعني طريقة تعبير لإيصال أفكار معينة ممكن تأثر. وأنا يعني ممتنة لأنه الناس بهالمرحلة بحياتي عم بيشوفوا مسيرتي ملهمة، بركي أنا ما كنت شوفها هيك، بعتبر قصتي عادية، إنما بركي الطريقة اللي الإنسان هيك
2: بيسردها
3: أو بخبر عنها ممكن تترك أثر بالناس. فممتنة لكل المتابعين وكل المحبين، وإن شاء الله منضل نتواصل بالفرح ونصنع إشياء حلوة سوا. وأنا الصورة اللي بينيتها إن كان بالناس اللي بتعرفني بالحقيقة أو على السوشيال ميديا هي صورة حقيقية وصادقة، وأنا حريصة على أنه تبقى هيك.
2: مشان هيك أنت امرأة ناجحة ونفتخر فيها.
3: شكرا.
2: شكرا إليك. شكرا لارا حافظ. شكرا على وقتك. بدنا نتشكر المتابعين عبر إذاعة جبل لبنان وعبر اليوتيوب، وبدنا نعطيهم موعد جديد بحلقة جديدة وضيفة جديدة عندها كتير إشياء تحكيها. شكرا.
1: لما بتحكي مع الإعلامية مي زيادة على جبل لبنان. فيكن تحضروا الحلقة الكاملة على يوتيوب تشانل جبل لبنان.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شرهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 وعبر تلفزيون جبل لبنان. وبصيرني رحب اليوم بالمحامي وديع عائل، أهلا وسهلا فيك.
1: بونجور أستاذ ريكاردو، لحضرتك للي عم بيسمعونا.
0: أستاذ وديع، ملفات كتير قدامك وراق مصورة وحتى معلم باللون الأخضر على العديد من النقاط، بدك نبلش فيهم؟
1: طبعا اليوم الهم الأكبر للناس هو الهم المعيشي بلبنان. ما في شيء بقى يمكن هامم اللبناني أكتر من حياته اليومية، كيف عم بيصرف، ما هيك والغلاء، يعني الانفلاسيون، التضخم ضارب بشكل كتير كبير.
0: وصلنا بشهر آب ل 16.7% تضخم مالي موجود بلبنان.
1: ايه، وهيدا رقم إذا بدك مفرع على أكتر من مستوى، يعني كل سيكتور موجود بالبلد في تضخم ضاربه. هلأ طبعا الأسباب متعددة، يمكن غلى المحروقات الكبير يلي صاير، الغلى اللي موجود، والفلتين بالأسعار. هلأ نحن عملنا دراسة كاملة على هذا الموضوع. أسبوع الماضي كان عنا بمجلس النواب لقاء خصصناه كمرصد للحكومة أو لمراقبة عمل الحكومة، وجزء منه كان مخصص لموضوع التضخم بالأسعار. ليه هيدا هممنا؟ هممنا نفرجي للحكومة بالأول، لأنه أبرامون مش عارفين، وللبنانيين يلي عم بينقوا وعم بيعطلوا هم وعم بيصرخوا من غلى الأسعار ومعهم حق الناس. ولح أعطيك كم رقم نعمل مقارنة، وهون هيدي المسودة اشتغل عليها النايب نقولها الصحناوي، واشتغل عليها كذا اكسبير بالإيكونومي. حطينا بلدين حوالينا، الأردن وقبرص،
0: يلي بيشبهونا
1: طبعا، يلي بيشبهونا مزبوط مثل ما عم تقول، ويلي هن عدد السكان قريب على لبنان، يلي تقريبا الرواتب مثل لبنان، الأردن، قبرص شوي أغلى، ولكن البوفوار دشاب يشبه بعضه بين ثلاث بلدين. شوف الكارثة ضربتنا. مثلا إذا بياخد بند الغذاء والمشروبات غير الكحولية، مش الألكول، الأردن ارتفعت، وهون عم نحكي لها نهاية آب 2026، ارتفعت الأسعار بسنة واحدة 0.9%، بقبرص ارتفعت الأسعار 3.25%، وهدي حالك منيح، بلبنان ارتفعت الأسعار 19.9%، تقريباً 20% ارتفعت الأسعار، بينما الأردن حدنا مش واصل غلى الأسعار ل1% على مواد الغذاء.
0: يلي ارتفع عنا بهيدا الرقم المخيف هو نتيجة
1: شغلتين. الأولى حتماً فلتين الأسعار، ما في رقابة من وزارة الاقتصاد. اثنين، الموتور،
0: كارتلات أصحاب المولدات.
1: مولدات، لأنه الموتورات برفعت الأسعار تبعيتهم رفعوا كل شيء. ومن هون لح أوصل على عملنا كومبينيشن بين سعر السكن، يعني الأجارات، المي، الكهرباء والغاز. تاخد الأردن الارتفاع فيها بسنة 3.9% الارتفاع، بقبرص 2.52%، لبنان 14.8%. دائما لبنان إذا منتبه الرقم ارتفاع الأسعار كتير عالي عم بيطلع عنده. وأخذنا الكهرباء لحالة، الكهرباء طبعا عم نحكي عن كهربة الموتور، لأنه كهرباء الدولة مش عم تجي. كهربة الكهرباء بالأردن ارتفعت 1.8%.
0: أوكي،
1: عم نحكي عن أزمة، هون بيجوا بيقولوا لك هيدي الأزمة العالمية وهيدي أزمة الطاقة وكذا. طيب الأردن ارتفعت فيه الكهرباء 1.8%، بقبرص يلي ما فيها نفط، قبرص فيها غاز، قبرص ارتفعت الكهرباء 2.5%، بلبنان الارتفاع هو 26%. لحالة
0: دايما الضعف وأضعاف الأضعاف،
1: شفت
0: النسب يلي عنا إياها.
1: يعني هون عم بتقول أنت عم تضرب بثمان مرات زيادة مثلا عن قبرص ارتفعت، هيدا رقم مرعب.
0: هون الحق على الحكومة أو عمين؟
1: أكيد. ليك الشغلتين اللي صايرين، انه اليوم في معامل مطفية بلبنان، كان مفترض تكون دايرة مثلا بتحسها مطفية. بعدين في اشياء شماريك، بتتذكر جو صدي قال بده يجيب كهرباء من قبرص يمد كابل بالبحر وكذا، يلي كلها هيدي شو طلعت بالاخر؟ طلعت انه افكار لا تطبق، بينما اللبناني علق باغلى اسعار. اذا بروح معك مثلا مفروشات وصيانة المنازل، الأردن 0.4% الغلا، قبرص 0.11% الغلا،
0: لبنان
1: 11%، قبرص 0.11، لبنان 11%. الاستشفاء هو أخطر رقم
0: هون. المشكلة لأنه هلأ روح على أي طوارئ بمستشفى، مو الفحص دم أو فوت طوارئ، ما بتطلع تحت الألف.
1: صحيح، شفت وعم بتلاحظ لاحظ هون ليك لحو. هلا تاكيدا على كلامك استاذ ريكاردو، بقبرص مثلا، لانه الاردن ما قدرنا نجيب رقم الاستشفاء المزبوط، بقبرص غلي الاستشفاء 0.65%، بلبنان غليت فاتوره الاستشفاء 16.29%، 16%. يعني تخيل انت اللبناني كيف بعده مكفى حياته.
0: طب قدام هالارقام كلها، المواطن وين ما يروح؟ استشفاء غلا، اكل غلا، مفروشات غلا.
1: هلا حتشوف شو بعد عندي ثلاث ارقام مخيفين تركتهم للاخر انا،
0: اللي هن
1: يعني الناس مفتكره انه
0: يعني هو توب 3 اذا بدك.
1: ايه هلا توب 3 اللي تركتهم للاخر. رح بلش بالمطاعم والاوتيلات، ومعه حق النقيب هيداك النهار الرامي، سمعته عم بيقول هيدي واحدة من أسوأ سنين
0: سياحيا،
1: معه حق. لأنه هن مثلا تخيل بالأردن 0.7% غليانين المطاعم، الأردن بلد سياحي، بقبرص هون الأبارصة سابقيننا بهالرقم، بس المطاعم والفنادق بقبرص غليانين 23.4%، بلبنان الغلا 20%. شفت ليش؟ بتعرف ليه بس غلا 20%؟ رغم انعكاس الموتور وكذا، انه جربوا اصحاب المطاعم والفنادق انه يعملوا افورت من كيسهم هن لا ما تغلى كتير الاسعار عندهم، ورغم هيك انضرب الموسم السياحي وما اجوا السواح. رقم ضخم جدا هو رقم الترانسبور، النقل. وهون هيدا الحكي تبعي بعد ما اخذنا بعين الاعتبار شو عملت الحكومه من 3 ايام،
0: رفع بدل النقل.
1: ايه هيدا بدون الرفع تبع الحكومة.
0: هون عم نحكي عن البنزين كمان بقلبها؟
1: بقلبها طبعا. أوكي. لأنه هيدا ترانسبور سيرفيس، تاكسي، باص وغيرهم. بالأردن ارتفع النقل 6.6%.
0: أوكي.
1: بقبرص ارتفع 10%.
0: عنا أكيد 30؟
1: عفك 27.9%. تماما على القد يعني نقل. والأخطر رقم، وهلأ حتجن على وزارة التربية، تعليم غلي بالأردن 2.8% وبعد ما فتنا بفصل الشتاء، بقبرص غليان التعليم 3.4%،
0: وعنا
1: بلبنان 36%.
0: طب قدام التعليم، قدام التعليم والاستشفاء وقدام النقل، المواطن اللبناني اليوم بأي بلد بعده عايش إذا ما في يتحكم، ما في يتعلم، وما في ينتقل من وظيفة لوظيفة أخرى؟
1: عم بيفقروا الناس.
0: أوكي.
1: وشركات عم تصرف موظفين، والوضع إذا بيكمل بهاي الطريقة رح يروح على شيء أسوأ بعد. لأنه نحن هلأ بشهر تشرين شهر دخول المدارس والجامعات بلبنان، وهلأ الأزمة بأوجه، وبعد هاي الأزمة يعني اليوم يلي بعد معه شوية مصاري، يلي مخباله شي حلق ذهب، شي خبرية عم بيبيعه ليسجل أولاده بالمدرسة أو لبنت بالجامعة ولا غيره، أنت أبارتير دو فان أكتوبر يعني آخر تشرين الأول،
0: أوكي،
1: حتفوت بشي كتير خطر، وهيدا بده صرخة كتير كبيرة. وأنا عم بقولها مش كموقع بس أني معارض، مش هممني بقى أني يكون معارض ولا ما يكون معارض، هممني يوعوا بالحكومة ياخدوا تدابير سريعة. ما فيهم ما ياخدوا تدابير سريعة تجاه الناس، يعني ما فيهم يجوا يقولوا هلأ والله خلص شو بدنا نعمل، حيدبروا حالهم الناس. لا، ما فيك شو تقول لهم للناس دبروا حالهم.
0: فشلت الحكومة
1: بايفار بالكامل.
0: فشلت بنزع السلاح من جهة، ومن جهة تانية بالمواضيع الحياتية والمعيشية
1: طبعاً. وهيدا كان الهم الأكبر يعني. تعرف بأكتر من مرة، أنا لأنه شوي كنت تابع كمان موضوع المفاوضات يلي صايرة بين لبنان وبين إسرائيل عبر الأمريكان، كان دايما الهم انه يخي اليوم انتو على الاسرائيلي ما نكون قدرين تنحكي الحقيقة مثل ما هي، يعني جيش قوي جدا وعم بيبطش عم بيعمل بده اياه الاسرائيلي وهلا عنده انتخابات،
0: على القليلة يكون عندكم الهم المعيشة،
1: على القليلة حافظوا على الناس بالداخل اللبناني طبعا، يعني على القليلة يكون في جوا جهد. طب اذا ما انك قادر تعمل جهد بالموضوع العسكري والحربي وخسرته بالكامل، طب ليك اكتر من انه اليوم حزب الله خسر جنوب الليطاني خلص ما احتلته اسرائيل بالكامل ودمرته، الله بيعرف شو في دمار هلا هونيك بغزه 320 الف وحده سكنيه مدمره طبعا، يمكن عندنا اكثر نحن بلبنان. طيب اذا هيدا الشيء ما حزب الله خسر فيه ما هيك، حكومه اللبنانيه عجزت تعمل شيء، طيب الداخل باشياء بسيطه، يعني تخيل اليوم موضوع النقل استاذ ريكاردو، حتى موضوع الزيادة التعريفة مثل ما عملوها
0: قد ايه هي مش منطقية، إبرة بنج للمواطن اللبناني،
1: ما لنا إبرة بنج، هلا بتغلي كل شيء، هلا حتغلي كل شيء، كل شغلة عم بيعملوها عم بتفاقم المشكلة. طيب سؤال أهم، دولة مثل الأردن أو قبرص رغم هالأزمة العالمية الكبرى صار عندهم غلا، أوكي بس غلا مقبول إجا عندهم تحملوا، ليه نحن الغلا لا يطاق في لبنان؟ الفرق هو الانفراستراكشر تبع الدول. نحن ببلد صرفنا على الانفراستراكشر بلبنان 100 مليار دولار وما فيش انفراستراكشر.
0: مين اليوم بده يجي ويعطي امل او نفس لهالمواطن اللبناني ويقول له نحن حدك؟
1: يلي صاحب قرار تنظيمي بالبلد،
0: يلي
1: مش
0: هو
1: مش عشوائي، حيالله حدا اليوم، حيالله حدا عم بقول لك ما عم بقوص سياسيا، ما بقى تحمل القصة نقوص بالسياسة، ما بتحمل، البلد ما بيحمل مشكل سياسي. وبقول لك نحن ضد الشارع، يعني نحن ضد استخدام الشارع بالكامل بهيك أزمة، الأزمة كتير كبيرة، انتبه
0: في حدا بده الشارع اليوم؟
1: ممكن جدا، أهون شي اليوم تحريك الشارع بلبنان، هلا بفجر الدنيا الشارع، أنت شفت بفرنسا الليسيان فجروا فرنسا، ليه؟ لأنه الوضع الاقتصادي كمان بفرنسا هش جدا، ليه كيف مجموعات من الحراك الطلابي البسيط كيف عملوا بفرنسا؟ لبا أنت على لبنان، وضع اقتصادي سيء، وضع سياسي سيء، 100 واحد بفوت هلا بالشارع بيولعوا، من هيك نحن دائما عم نيجي نقول للحكومة، للأسف هلا كل الأحزاب السياسية قاعدين مع بعضهم بقلب الحكومة، في إلا التيار قاعد بالمعارضة كبرلمانتير.
0: يوم بيقولوا أنه جبران باسيل بيقول عن حاله أنا رئيس المعارضة، طب إيه؟ معارضة شو؟
1: هيدا الشيء جد اللي عم نعمله، شفت الفرق بيننا وبين غيرنا؟
0: ما بيقولوا استلمته كمان الحكم لفترات أكيد طويلة، طيب وما كان في شيء.
1: استلمني وإجت 17 تشرين
0: أوكي
1: وخربت، ما كان في وعي إذا بدك على شو اللي عم بينعمل، خرب الملف المالي، خربت موضوع المصاريف، وفت بأزمات ما عم توقف من وقتها. ليك ما ريكاردو أنا عندي الجرأة أقول إنه اليوم كل واحد بفوت على السلطة بيعمل أخطاء، وخاصة يلي حابب يشتغل، يلي ما بيشتغل ما بيغلط.
0: وين الطيار؟ في أي ملف؟
1: طبعا اليوم التيار
0: أكبر ملف أخطأ فيه الطيار،
1: أكبر شغلة أخطأ فيها إنه أمن إنه وزارة المالية رح تصرف له أموال ليعمل خطة للكهرباء بوقت وزارة المالية نووي كانت ما تصرف له على خطة الكهرباء، كان بدها السيستم يضل هيك. انت عندك كارتلات ماسكة بالبلد وهيدي بتسند على بعضها، ما في خلاف سياسي بين الكارتلات، بالعكس الكارتلات في تحالفات سياسية، تحالفات طائفية،
0: يعني اللي عم بيصير اليوم بوزارة الطاقة أكبر
1: لك شو صار من
0: القوات وأكبر من الطيار؟
1: أكيد، لأنه آخر نهار ما عندك تمويل أبداً لولا واحد منهم، مش مقبول نعمل لهم تمويل. ليك شو اسمه جو صدي وزير الطاقة، جو صدي ما كان مستشار قبلاً بوزارة الطاقة، بقي فترة مستشار بعتقد 2009-10 بهيدي الإبوك على فكرة، وكان في وقتها مشاريع عم تنعمل بوزارة الطاقة. طيب جو صدي ليه فشل بالطاقة؟ مش لأنه هو قرر يفشل بالطاقة، لأنه أول شيء القوات افتكروا أنه هاي الموضوع هين انك تحله بلبنان، كانت في سذاجة وفي وعود مش مزبوطة، فاتوا عالجد اكلوا الضرب، واكلوا الضرب اكتر من كل غيرهم، يعني حتى الطاقة ترك الوزارة بأسوأ حالاتها، ترك وليد فياض بين العشرة واثناشر ساعة كهرباء بالنهار. وصلت انت
0: بس كان في مصاري بقولوا بوقتها، يعني حتى ايام وليد فياض كان في نوعا ما شوية سيولة اكتر من هلأ.
1: لا بالعكس، كان عامل الكونترا مع العراق، كان ماشي كونترا عراق موتشي وليد فياض، اجا جو صدي قال بده يوقف الكونترا مع العراق، وصار يوقف شراية الاويل، يعني الغاز اويل وهولي، وفات بالحائط.
0: اي حل اليوم للطاقة بلبنان؟
1: لا لا أكيد مش هيدا الموجود. ولا حتى تبه أخطر شيء لما بيحكوا عن حل الموتورات بيقلك إنه الموتور بيمشي الحال. نحنا أستاذ ريكاردو نحنا البلد اللي عنده أسرع تفشي للكنسر بالعالم، وهيدي أرقام جدية ودولية. نحنا ليه سبب أساسي منه شو هو؟ هو موتورات الشوارع. خد كل المنطقة هلأ الآن إحنا فيها حوالينا هون، هيدي المنطقة طعبك بالتلوث سيارات وموتورات. فالحل أكيد منه بهيدي الطريقة، وما فيك تترك الناس. هي وين الأخطر اللي عم بيصير؟ في استسهال هلأ إنه نحنا معنا دعم ونحنا عم ناخد يعني اليوم الحكومة شو عم تقول؟ أنا عم بقدر أخذ ثقة بمجلس النواب طالما التحالف الثنائي الشيعي مغطى حكومة القوات والكتائب نواف سلام ووزراء رئيس الجمهورية وتقدم اشتراكي، عم بياخذوا ثقة. مزبوط عم بياخذوا ثقة.
0: طب ليش شو عم يعملوا الناس؟ بدهم يغطوا حكومة نواف سلام يلي الشركة. حتى وزراء الحزب بقلبه والحركة بيقولوا نحن ضد اللي عم بصير.
1: مش مزبوط، شركة بيمضوا كل المراسيم. مش مزبوط
0: لما يوصف الدولة والسلطة بأنه هي عم تعطي الدولة لإسرائيل.
1: ليك الله يعين الله يعين الناس يلي بيصدقوا بعدهم تبريرات من هيدا النوع. تبريرات خي اليوم اللي مش عاجبته نحن بالتيار مش عاجبتنا هاي الحكومة قعدنا برا. هالقد القصة هيني اوكي. غيرنا اللي قاعد جوا وبيمضي وبيشارك وبيحضر مجلس وزراء وبيمضي على المراسيم، هالمراسيم بيوقع عليها كل الوزراء. طيب ما خد قانون العفو مثلا، هيدا اكزامبل تاني اكزامبل لفضيحة. هيدا قانون العفو شاركوا فيه الكل. انت ببلد بدل ما تفرجي فيه الحزم القانوني اليوم امام المأساة رح تعفي مجرمين. هلا تذكرني نحن مفترض ننتظر بالساعات القادمة والايام القادمة قرار مجلس دستوري. ان شاء الله يكون في قرار مجلس دستوري، ان شاء الله ما يطير النصاب للمجلس. واذا فشلنا بالمجلس الدستوري لانه نحن تقدمنا بالطعن وقفنا بوج قانون العفو، هيدا موقف مبدئي منا نحن لأنه مش مقبول نقبل بقانون عفو عن جرائم في لبنان. تذكرني أعداد ناس اللي طالعين من السجن والعالم حتنصدم، العالم مش عارفين بعد أنه قانون العفو يشمل كل شيء. الاستثناءات فيه كتير ضئيلة، ولكن بعد الاستثناءات جاي تخفيض على السنوات السجنية على معظم الناس الموقوفة بالسجون. وحيتفاجأوا الناس بألاف من المساجين لح يرجعوا يطلعوا من السجون ويفوتوا على المجتمع اللبناني.
0: وكأنه جانا انتقلنا من نقطة معينة لنقطة أخطر أمنيا. أخطر.
1: كتير خطرة طبعا، كتير خطرة. اسمع القضاة شو عم بيحكوا.
0: طب انطلاقا من هون ليه كلهم وافقوا على قانون العفو العام؟ وهل كان هو حسب كمان توصيل الجبنة؟
1: إلا نحن. ايه اكيد. انا بقول لك ليش.
0: انتوا من اي مبدا؟ مبدا الجيش اللبناني،
1: مبدا الجيش، مبدا تجار المخدرات، مبدا مواضيع الاغتصاب. رح اعطيك اكزامبل. اليوم في كتير حالات بتصير جرائم بتصير بلبنان اغتصاب بين يعني بي وبنته واولاد. هي بتصير عاده، تعرف انه هيدي ما بيصير فيها ادعاء شخصي، بيستحيوا الاهل بيستحيوا الام كذا، ولكن نيابات العامة بتوقف هيك أشخاص بحطوهم بالحبس. بتعرف هول الأشخاص رح يطلعوا هلا من الحبس؟ هول حيخرجوا من الحبس. تجار المخدرات حيطلعوا من الحبس. إيه طبعا نحن ما بنقبل كنا إنه هيك شيء. وحتى مبهم بالكامل القانون تجاه الجرائم المالية بعد لهلا مش قادرين نحدد بالنص اللي طالع، لأنه في نصين للعفو. في واحد طلع من مجلس النواب أول أسبوع، في فيرسيون طلعت بالآخر مش مفهوم هلأ بعد أي هي اللي راكبة منهم وماشية. نحن بعد موضوع المال مش قادرين نحدد مدى الضرر اللي حيصيب الناس بأموالهم وبالجرائم المالية.
0: أساس وديع بريك، وبعد البريك حنغوص أكتر بملف رياضة سلامة، أبرز الشركات أوبتيموم وغيرها، وشايفين قدامك كمية الأوراق والمستندات الموجودة. بريك ونتابع.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: تشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيبل.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
6: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو. كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد. للحجز انتوان تيكتينج او 8149 1316.
8: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك.

0: متابع خمسة على خمسة مع المحامي وديع عائل. أستاذ وديع أهلا وسهلا فيك.
1: وبحضرتك.
0: بالقسم الأول حكينا وطرقنا عن أرقام إلها علاقة بمقارنة بين الأردن قبرص لبنان بالكهرباء والتعليم والفنادق والمطاعم وغيرها. هلأ حنرجع إلى الموضوع الأساسي يلي هي حلقة وصل مترابطة مع بعضها ومتشابكة، لسيما موضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة والشركات القريبة منه، لسيما أوبتيموم وغيرها من الشركات.
1: معلش اليوم يمكن نوجع شوي راس الناس بس هيدا اللي حنحكيه اليوم استاذ ريكاردو بالتفاصيل، هيدا اول مره عم بيطلع على اعلام لبناني، بعد ولا مره انا نشرت تفاصيل هيدي الامور بهذه الطريقه اللي حنحكيها اليوم. اليوم رح نحكي، رح نعدد 27 شركه ب 13 دوله حول العالم. هولي تم تفكيكهم، هيدي شبكه تبييض اموال كبيره تم تفكيكها على رأسها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان. وبسبب هذا تفكيك هذه الشركات وتتبع الأموال هو اليوم موجود بالحبس بلبنان. نوجد قبل، لقط قبل، تلاحق قبل، ولكن اليوم رجع فات على الحبس كمان بسبب تفكيك شبكة هيدي الوحدة. هلأ الناس أول سؤال ببادر لألون بيقول طب أنا ليش شو معني هلأ أعرف ب 27؟ هلأ ريكاردو وديع اللي خبروني عن 27 شركة عن تقريبا 330 مليون دولار، طب أنا شو خصني فيهم؟ يلي حنحكيه هو إكزامبل عن ليش اللبناني اليوم فقر بلبنان، لأنه استخدم اللبناني يلي عنده حساب بالبنك ويلي ما عنده حساب بالبنك استخدم كفيكول دو بلانشيمون دارجون، كحاجة لنقل الأموال وتبييضها عبره، هو استعمله كل لبناني موجود بلبنان ليكون شريك بهيدي العملية الاحتيالية بدون ما يعرف، هو مش عارف ولا بيعرف بهيدا الموضوع. يلي صار انه في مجموعة من الأشخاص الجديين، محامين، محققين، قضاة، مدعين عامين موجودين ب 13 دولة بالعالم، اشتغلنا كل واحد بشغلة والتقينا على هيدي الملفات، حتى في منا نحنا مش أصحاب مع بعض ولا ما منحب بعض إذا بدك أكتر تقولها مثل ما هي، ولكن التقينا على ذات الهدف ونجحنا بهيدي المهمة. لحلخص هيدا الموضوع لأنه بلش بشركة اسمها فوري. شركة اللي اسمها فوري هي شركة مؤسسة سنة 2001 بالبي في آي بريتش فيرجن آيلاند.
0: أوكي.
1: هيدي الشركة محطوطة بأسامي موظفين كانوا بقلب مكتب محاماة ما قالوا أي قيمة، ولكن انفتحت حساب ببنك الـ HSBC بجنيفا، يلي بيحرك الحساب معه تفويت على الحساب كان رجا سلامة خيو رياض سلامة. وهيدي الشركة اعتمدها مصرف لبنان لسنوات طويلة انه هي كوميسيون بتعمل، لانه ليه بتجيب له ناس بيشتريوا سندات الخزينة اللبنانية على اساس هيك، اوكي، وبتاخد كوميسيون.
0: وكأنه بتشبه شركة أوبتيموم يلي تأسست بال 2004
1: اجت بعدها
0: تقريبا 8 مليارات دولار صارت بين سندات خزينة يشتروا ويعطوها وهي ترجع تعطي.
1: تماما، عملت تعاملات مالية أوبتيموم. اول وحدة فوري، وكان الشغل الجدي على فوري والتركيز على فوري، لأنه فوري لما طلعت البنما بيبرز بيّنت الفوري، ومن وراها بيّن حساب مصري في اللي بالـ HSBC بجنيف، وبعدين صار تتبع. ورياض سلامة يلي هو من أذكى الشخصيات الحرامية بالعالم، من الأذكى. قبله كان في ميدوف شهير يلي عمل بونزي سكيم وفات على الحبس وبعدين مات بالحبس وسرق اليهود تبع فلوريدا كلهم. كان كل شيء اشتغل فيه بالبونزي سكيم ميدوف تبعيته وصل فيهم لستين مليار دولار.
0: قد وصل رياض؟
1: 140 مليار. اشتغل 140 مليار. يلي هن مصاري الناس، مصاري كل الناس لبنانية وأجانب، كل المودعين.
0: وكأنه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان مغطى خارجيا أكبر ما يكون مغطى من دولة بحجم لبنان.
1: طبعا، وهلا رح أعطيك إكزامبل حينصدموا فيه الناس. كيف رياض سلامة كان موظف واحد من أكبر وأهم شخصيات المالية بالعالم، كان موظف عنده. شركة فوري فرخت حواليها مجموعات من الشركات. ليه؟ لما بدك تسرق هاي خبرية بيخبروها للناس، والله واحد سرق مليار دولار، مش مزبوط، مش هيك بتصير القصة. ما في شيء اسمه مليار، في شيء اسمه مليونين، خمسة، عشرة، أوكي. سبعة، ثمانية، بيجمعوا مليار آخر النهار.
0: ولكن وكأنه بنعمل عدد من الشركات، بنوزع هون هون هون،
1: صحيح،
0: وبنوصل للمبلغ الكبير
1: ومنحول عبره. رح بلش اقرا باسامي الشركات. نارانور ليميتد، هيدي شركه انفتح فيها حساب بالـ HSBC بجنيف سنه 2003 وانحط فيه 4.6 مليون دولار تحولوا عليه. هيدي مين المستفيد الاقتصادي منها؟ صاحب الحق الاقتصادي رياض سلامه. شركه وراها ويست ليك كوميرشال، كمان الملكيه رياض سلامه، هيدي فتحت حساب بزورخ وهيدي تلقيت من فوري 7 ملايين دولار ب 13 حوالي.

0: الاسيستانت تبع رياض سلامه والشريكه تبعيتهم رايز انفست فتحوا له حساب بالبي اس اي بجنيفا بشباط 2012 كروسلاند اسيت هيدي بلينشتنشتاين تبي لينشتنشتاين الاماره الصغيره الموجوده بين المانيا وسويسرا اللي هي بارادي فيسكال هيدي شو عملت كروسلاند باعت اسهم بشركه تانية اسمها كروس بريدج لشركه لبنك عوده بال2016 وهيدا التحقيق هلا لما بيسمعوا اللبنانيه في تحقيق مرتبط باسهم لبنك عوده هن موجودين بين شركتين كروسلاند وكروس بريدج وفي عليهم تراست اسمه سلمندور فوق هيدا التراست سوري عم بعقدهم بس هن هالقد مهمين وهون شو عملوا عملوا عمليه احتيال مالي سحبوا مصاري من مصرف لبنان دينون للشركه هاي الشركه اشتريت اسهم ببنك عوده لمئاتي جروب شركه تابعه لنجيب مئاتي رئيس الحكومه اللبنانيه السابق ورجعوا عطيو كوميسيونته بلينشتنشتاين لرياض سلامه وبعد في شركه تانية سويسرانيه اسمها SI2SA اذا انت عندك شبكه كامله مثلا هون استغلت مصريات الناس تملكت لها والعالم بالبنوك مصرياتها بيقولوا لهم مش موجودين هلا هودي شو بدكم فيهم المصاري
1: امام هذه الشبكه كلها يلي هي منشوف انه شبكه مبينه مهمه وعلى مستوى عالمي
0: طبعا
1: القضاء اللبناني هل قادر فعلا على التحقيق بهيدا الملف ويوصل فيه لنهايه
0: ليك القضاء اللبناني شهد مراحل من التحقيقات بالاول القاضي غدعون دخلت غاصت بهي التحقيقات ومن هيك نشروا عرضه وهنوا وما خلوا شيء ما عملوه بغدعون رغم هيك كملت هي شغله والى الفضل غدعون انه لقيت كثير من هيدي الشركات وصمدت بالشغل على المقلب الثاني كان عندك القاضي الثاني كمان اللي ترك القضاء هو القاضي جان طنوس وبتمنى القاضي جان طنوس تستضيفه شي مره محلي هون وتساله عن هيدي الحقبه لانه القاضي جان طنوس كان كتير بروفيشنال بشغله وهو داهم حتى مصارف لبنانيه كان في تحويل اموال عليها لانه هيدي شبكه كمان تضمنت مصارف لبنانيه صار يجي عليها الاموال هيدا السيستم القضاء اللبناني حاول يشتغل فيه عمل شغل ولكن كان كل وقت يلاقوا إما قاضي إما مرجع قضائي إما رئيس حكومي يتدخل يوقف القضاء عرفت؟ وين انعمل الفرق كله؟ هو بالقضاء الأوروبي ومين لي فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، سويسرا وبعدين أتى القضاء الأمريكي وإجت العقوبات وقتها من أمريكا بتل 2023 فإيه هيدا السيستم؟ اشتغل فيه القضاء اللبناني ولكن لم يعمل ما يجب أن يعمل إذا بكمل لك بعد فيه كتير شركات عنا
1: سيزوديا لحتى نبسط شوي أكتر ايه؟ كم شركة هن عددهم بالأول؟
0: عنا الشركات يلي مرتبطة كلها ببعضها هن 27 وبدي زيد عليهم إرجع اللي أنت قلتهم يلي عنا فيهم الأوبتيموم إنفست يلي الأوبتيموم لحالة فيها عمليات ب 8 مليار دولار لليوم بعد لم يؤكد التحقيق هاي العمليات شو هي؟ لأنه اجت شركة تدقيق اسمها كرول ودقيت بأوبتيموم
1: ألفاريز
0: ألفاريز أند مارسال بتعرف عملوا تلزموا كتدقيق جنائي بعد كتير تعقيد وعرقلة لشغلون حطوا أول تقرير بصيف 2023 هيدا التقرير كتبوا فيه أنه مصرف لبنان ما سلمون الدوكيمنتس المهمين اللي هن بدهم إياهم هلأ شو عمل مصرف لبنان عن جديد السنة؟ رجع كلفهم لألفاريز أند مارسال بتدقيق جنائي جديد لهلأ ما في نتيجة بعد فيه بتعرف حكومة نواف سلام كانوا وعدوا بشباط 2025 إنه هن بدهم يعملوا تدقيق جنائي بكل الوزارات للأسف ما عملوا شيء عملوا دفتر شروط لتدقيق جنائي بعتقد بالكهرباء ولليوم ما تلزم بعد بعد ما نعمل يعني براتيك ما بعد ما نعمل في بطء كتير هيدا البطء أنا كيف بفهمه إنه ما بدهم يعملوا تدقيق جنائي لأنه أنت تدقيق جنائي شو بيعمل شفت هالشغل
1: هيدا شوف أسماء وشركات
0: طبعا هيدا اللي أنا عم بحكي فيه هيدا تدقيق جنائي يعني أنا هلأ لما بحكيك هي هيك بيطلع تدقيق جنائي
1: أوكي.
0: أنا لما بيجي بفصل
1: يعني بفصل لك الشركة والمبلغ
0: لما أجي هون عنه. مثلا فرجيك بقول لك مثلا هون عندي مثلا شركة دوك 13 فيلا مثلا هيدي شو هي هيدا مبنى

0: موجود بألمانيا مبيض فيه المصاري، أو مثلا بيجي بحكي عن شركة أسيفيس أو زال وبات، هول شركتين موجودين بفرنسا. رياض سلامي عنده بنت من زواج غير شرعي مع سيدة اسمها أنا كوزاكوفا أوكرانية، بنته إليزابيت بغنجوها بالفرنساوي بات، لما خلقت بعد 6 شهور أسس لها شركة عملها بات، وحول من مصرف لبنان مصاري واشترى على الشانز إليزيه حد سيفورا. كل اللبنانيين اللي عم بيسمعون اللي بيعرفوا الشان بيعرفوا وين سيفورا على الشان، اسمها جالوري دي شان هونيك، في 4 طوابق كاملين بالباتيمون من أغلى الباتيمونات بفرنسا، اشتريهن هو وأخذهن. وعد منه واح جيب أنا كوزاكوفا اللي هي زوجته ويدبر لها معاش، أوكي مش مجوزة بس هي أم للبنت، راح عمل كونترا مع مصرف لبنان، أجر مصرف لبنان الشقة ببريز اللي هو شريون بعملية تبييض أموال، تخيل، ودفعنا 5 مليون دولار عليهم أجرات من مصرف لبنان تيأمن له مصروف صاحبته.
1: وكأنه ببريز. مصرف لبنان كان إذا بدك هيد اللعبة
0: أكيد
1: يلي كان من خلال عم نفوت أموال نظهر أموال لحسابات شخصية خارجية
0: يعني
1: ما لها علاقة بالدولة.
0: يعني أنا لما بحكي بهيد الأرقام لح أقول معك، شوف مثلا فرطت الدنيا وانبسطوا الناس نزلوا بالمظاهرات، وأنا بحب المظاهرات مثلا 17 تشرين كتير من أصحابي، وأنا كنت
1: مبسوط، نزلتوا فترة ورجعتوا وقفتوا،
0: كنت مبسوط أنا أنه والله يمكن كافح الفساد، بس أول ما شفت شوية إعلام لبناني وتلفزيونات موجودين معنا عرفت أنه هالعملية مناش مكافحة فساد، لأنه هول الإعلام فاسدين، ما هن بيقبضوا هول شو جايين يعملوا بالطريق ويغطوا 24 على 24. تخيل أنت هون عم فرجي كتاب رسمي جاي من زلمة اسمه نعمان ندور. نعمان ندور هو مدير التحويل بمصرف لبنان، هيدي بوزيشن كتير عالية، وهيدا الزلمة مسؤول وحيا يرزق موجود. أوكي نعمان ندور بلاتر عامله، هيدا لاتر رسمي صادر من مصرف لبنان، بيجي بيقول تجدون في الجدول المرفق، هلا حقدر الجدول أنا وياك على الهواء، تجدون في الجدول المرفق تفاصيل المبالغ المحولة إلى الخارج بأمر من هذه المصارف. عم بيخبر عن لونز اخدينهم بنوك الكوميرشل، وهول اللونز حولوهم لخارج لبنان بأي مرحلة بين 1 تشرين الأول 2019 و31 أدار 2020 بعز دين الثورة.
1: تحولوا لوين؟
0: تفرج الله بيعرف.
1: والمبلغ قديه تقريبا؟
0: توتال تبعهم لحلا توتال هون هو 7 مليار و650 مليون دولار. 7 مليار بوقت اللبنانية مش قادرين يسحبوا مصاري من البنوك، البنوك حولت لخارج لبنان هيدي لونز مسميينها، جايبينهم قال من مصرف لبنان وقسم حولون قال عندهم داعي يحولوا.
1: هل هي عبارة عن تهريب الأموال يلي صارت طبعاً. لأضخم مسؤولين معهم مصاري؟
0: طبعا بيناتهم موجنين فيهم. خد معي لحسمي المصارف الكبيرة يلي هي حولت، وأنا مسؤول عن هذا الكلام وعن هذا المستند. بنك عودة أخذ من مصرف لبنان 2,258,000,000 دولار، حول للخارج 1,096,000,000.
1: سؤال قبل ما نكفي، ليه كانوا عم ياخذوا من مصرف لبنان هالمبالغ كلها؟
0: أخذوا القروض، أخذوها كقروض من مصرف لبنان. أوكي. على اعتبار أنه هن عندهم موجودات وهن بيرجعوا بردون للمصرف، هن كان مفترض إذا بدهم يخدوهم ما بدهم يروحوا فيهم على السوق المحلي، يردون للناس
1: للخارج.
0: أمر طلعون لبرا والناس ما فيها تطلع مصاري لبرا. بنك ماد، بنك بحر متوسط، 2,007,000,000 دولار، حولوا منهم 523,000,000 دولار للخارج، في يورو كمان، مش عم بقرا اليورو انا، عم بحط بس الدولار. بلوم بانك 910,000,000 دولار، حول لبرا 297,000,000. بنك بي او بي، بنك اوف بيروت 620,000,000 دولار، اخذ حول 466,000,000. كريدي ليباني 85,000,000 دولار، أخذون حول 87,000,000، زيد ليهم مليونات. شوف السوسيتي جنرال أنطون الصحناوي، أخذ من مصرف لبنان 1,180,000,000 دولار، 1,180,000,000 دولار، حول منهم 933,000,000 دولار. هيدا اللي عم بحكيه هون بعد لليوم على القضاء اللبناني ومصرف لبنان ما تحرك على هيدي الارام. وانت هون للناس فقرانه وللناس مثلا ما عندها، شو العنكة؟ ليك العنكة، تيجي الحكومه بتحط مشروع على استرداد الودائع، هيدي المسوده اللي وعدينهم فيها للناس. اسمع الكيرس،
1: انطلاقا من قانون الفجوه الماليه،
0: هذا اللي بيسموه الفجوه طفنيصه، اي فجوه
1: يعني هو اسمه اصلا بالحقيقه توزيع الخسائر،
0: طبعا
1: ظبطوا له شكله واسمه وسموه فجوه ماليه.
0: شوف رح يحملوها الناس، رح يحملوها الناس،
1: صنفين بتقول
0: صنفين الناس، ودايع صغيره، ودايع متوسطه، قالوا ودايع كبيره. ودايع صغيره قايلين لهم تحت ال ألف دولار، خلينا يسمعوا الناس يلي موعود بقانون، شوف الضرب اللي اكله. الودائع اللي تقل عن ال ألف دولار قال هيدي بتتقسط لأربع سنين، ما بيعطوني اياها، مقسطينا مثل هلا بيعطون ألف دولار بالشهر. وكيف مقسطينا؟ بموجب
1: استاذ وادي، خلينا ناخذ بريك،
0: يلا
1: وبعد البريك بنغوص اكثر بالارقام لحتى يكون عندنا الوقت الكافي.
0: يلا
2: فيكم تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت جبل لبنان.com او عبر ابلكيشن جبل لبنان راديو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: منتابع خمسة على خمسة مع المحامي وديع عائل وكمية الملفات يلي عنا إياها اليوم. كنا عم نحكي عن الغلا يلي والمقارنة بين الأردن قبرص وغيرها، وحكينا عن الشركات وعدادها وغيرها من التفاصيل. هلأ عم نحكي عن قانون الفجر المالية توزيع الخسائر بوقت كان في تحويل أموال للخارج بمليارات الدولارات، وهلأ المواطن بيقولوا له تاخد حسب إذا أنت عندك المبلغ بيطلع لك الأد والفئة الثانية بيطلع لها الأد، ولكن لبنان بلد في مصاري ولكن نهبوه وسرقوا.
1: صحيح سرقة سرقة، وهلأ عم بيشرعنوا جايين يشرعوا السرقة. هذا اللي عم بيصير هلأ، وهذا شيء الناس ما لازم تقبله، لأنه بالنتيجة هيدا عرق جبين الناس شغلانين.
0: شو كان عنا حل تاني؟
1: يه هيدا المصاري كلها تسترد، هي كل المصاري تريسبل. اليوم من وقت انتهت الحرب العالمية الثانية كل السيستم بانكير بالعالم تريسبل، ما فيك تطلع منه شيء. يعني في شوية بيتكوين صارت معقول تضيعك، بس هول تريسبل. هيدا سيستم بانكير ما في حساب موجود.
0: ناخذ الأموال
1: كيف لكين هو كلهم فيها نستردون، هني بس ما عم بيشتغلوا. يعني أنا بقول لك من الناس يلي دربت كمحامي أنا على هيدي الأشياء، أنا منين بعرف الأخبار هيدي؟ دربت عليها على سنين طويلة واشتغلت بكيسز لبرات لبنان. يعني هلأ مبسوط بحالي انه عم بشتغل شيء للبنان ده قدر فيد فيه البلد. هيدي الاشياء كلها تستعاد واذا اشتغلت بشكل جدي من الدولة اللبنانية، ولكن اليوم الدولة اللبنانية ما عم تشتغل لترد مصاري الناس.
0: ما عم تشتغل لانه منا قادرة ترد مصريات الناس او لانه
1: ما بده.
0: في فيتو اقوى منها.
1: ما بده. هيدي بنكوكراسي البلد، في مجموعات مصرفية هي الحاكمة بالدولة. لو شو ما كان ما قالون رأي سياسيين ولا وزراء ولا نواب، ما قالون رأي. آخر النهار عم بيجوا يكبولون يقولون هيدا النص كنت تمشوا فيه، هيدا النص واحد منهم يلي بيدي أنا هون. هيدا موضوع لحو يلي عندك، إذا عندك الوديعة تحت 100,000 دولار بيقسطوا لك إياها على 4 سنين. واسمع ما فيك تسحبهم كاش. بيقولوا على أن تودع في حسابات تستعمل بموجب شيكات حوالات مصرفية بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة دفع إلكتروني. بعدين بيزيدوا لك إنه ممكن ينعمل سحوبات شهرية ما بتكون أكتر من 1,500 دولار أمريكي. هالجماعة عاملين أبشع من أيام الاتحاد السوفيتي بهذا النص. أنت معك 100,000 دولار بحسابك ما فيك تاخدهم، بيقسطوا لك إياهم مثل ما هن بدهم، وسامحين لك تدفع فيهم بكارت وبحوالي وبس. ما في هذا ونقول القانون. نحن عنا نظام التجارة حرة. منو الحمار اللي بدك تجيبه يعمل انفستمنت بلبنان والوضع هيك بلبنان بالمصارف؟ هيدا قانون. هيدا قانون المستقبل. شوف هلأ الأبشع اللي حسابه فوق من أكتر من 100,000 دولار للمليون دولار بيعملوا له أول 100 مثل اللي حسابه تحت 100 بيقسطوا له إياهن. طيب بقي 900,000 شو بده يعمل فيهم هالزلمة؟ بيتحولوا لشهادات مالية.
0: وأنا كيف بستفيد من الشهادات المالية؟
1: عقداش هودي؟ هودي راحوا معه على 20 سنة. أنت بتستفيدش منهم شيء؟ تنهار بتفقعهم بايعة 10% من سعرهم. هودي مش معروف شو سعرهم. زيد أكتر الودائع بين المليون للخمسة مليون وفوق أكتر. فرش تعتير كمان شهادات مالية. أنا عم بقرأ للناس تعرف، أنا عم بقرأ من مشروع قانون الحكومة اللبنانية عملته ضدكم ليعرفوا الناس. هذا شيء مش عم حلل أنا وياك هلأ خبرية على الراديو. هولي شو هني؟ هول كمان هني أسد باك سيكوريتيز كمان بدي روحوا لعشرين سنة لقدام. طيب هول المصريات شو قيمتهم اللي حتضل؟ بعدين ليه حولنا مصاري عندي إيهم بالبنك لمسؤولية على الدولة اللبنانية؟ ليك الضربة هلأ الضربية اللي معمولة. أوكي. هيدا اسمه سمك بالبحر. اوعى اللبنانيين وعدوا انه في حل مالي لقلون. الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني مش عاملين حل مالي للناس،
0: ولكن حتى مجلس النواب هو عنده الدور الأكبر، لأنه فيها تعمل الحكومة مشاريع قوانين تبعته للمجلس، هو بالآخر بده يكون في تشريع لهيدا القانون.
1: أحسنت. وهيدا
0: يعني كمان متواطئ مجلس
1: هيدا النواب. المجلس ذاته يلي موجود فيه لجنة المال والموازنة، لجنة الإدارة والعدل وكذا لجنة يلي هن موجودين من سنوات ومش عاملين شيء.
0: وين قدام هالقانون؟
1: ماشي مش عاملة شيء، ما عملت شيء. إبراهيم كنعان بعده هو ذاته صار له سنين عندي جرأة الكاملة يقول لك إبراهيم يلي هو كان بارت من حزب السياسي أنا، وأنا كنت انتقده لما كان معنا كمان إبراهيم. إبراهيم يتحمل مسؤولية كتير كبيرة.
0: اليوم الحل قدام كل شيء، قدام كل هالملفات وكل هالأوراق يلي عنا إياها، هي
1: اليوم الحل واحد، إنه هودي الموجودين اليوم بالسلطة فشلوا بالكامل ويجب تغييرهم.
0: ما عندك أي أمل هيئة انتقالية تيجي تستلم هالدولة؟
1: اليوم انتخابات نيابية أجلوها، أفضل شيء كنت بتعمله للناس تعمل انتخابات نيابية، لأنه هي أشرف شيء تعمله اليوم،
0: والمبدأ بعده هو ذاته موجود.
1: إذا الناس بيردون
0: تغيرت الوجوه ولكن النهج بعده مستمر.
1: لحظة، إذا الناس بيردون هن ذاتهم بعد كل شيء صار فينا، تبي نحن أكلين بهو سنتين ثلاثة، أكلين حرب وأكلين احتلال وأكلين فقر وأكلين غلا معيشة وفاتورة الناس راحت صارت بالأرض. إذا الناس بدهم يردون بيستاهلوا، تحملوا مسؤولية. خلص نحن لا بدنا نعذب حالنا نكون بلو روياليست كولوروا، ما رح نكون أكتر منك. أنت بتجي بتضويلوا الناس على أخطاء شائعة. أنا اللي 7 سنين بهيدا الملف مثلا بشتغل فيه، بعدني عم بشتغل لسبب وحيد، أنه بعدني عم لاقي ناس أوادم حابين ياخدوا حقوقهم ومن كل الاتجاهات، أنه أنا إذا نجح هيدا الملف معي هيدا بيكون نجاح للتيار بس، ما هيدا كل الناس بتستفيد منهم هالقصص. كان بس بدي خبرك شغلة مهمة لازم يعرفوها العالم. حضرتك قلت شيء أنه هيدا سيستم محمي من برا، ايه محمي من برا، وهيدا سيستم متداخل فيه مجموعات كتيرة. هون رح فرجي دوكيومان. هيدا الدوكيومان هو إيميل طالع من كريستيان نوايي، من إيميله ببنك دو فرانس. كريستيان نوايي هو حاكم بنك دو فرانس، حاكم بنك فرنسا السابق،
0: ويلي مثل ما ذكرت أصبح موظف عند رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق.
1: نعم، وظف رياض سلامة عنده، وبموجب هيدا الإيميل
0: أدى المبلغ.
1: وهون في فاتورة كان يدفع له 10,000 يورو بالشهر.
0: حاكم مصر في لبنان السابق يدفع لقاله
1: لحاكم مصر في فرنسا السابق وظفه ب10,000 يورو بالشهر، قال بيعمل له كونسلتاسيون.
0: هي فكرة لقاله. أنه حاكم مصر سابق فرنساوي يتوظف عند حاكم مصر في لبنان لحال الفكرة سريالية، ولكن أي أطماع أو أي ربما شبكة. حتى تخلي هذا عفيك. الشخص يكون موظف عند حاكم مصر في لبنان السابق.
1: شبكة هيدي شبكة احتيالية دولية منا لبنانية. اشتغلوا كلهم هيك، وبعد في كتير ناس غير، في كتير أسماء. أنا بعدني عم بنشر فقط لتاريخ اليوم الأشياء اللي احنا متأكدين منها 100%. ما عم بقى احنا عنا كم هائل من الناس المشتبه فيها بعد ما عم نحكي عنهم لليوم. في أشياء عنا ليميت قانوني فيها ما فيها نحكي فيهم. انت عم تحكي بشبكة عالمية شغلة بلبنان وأكلوا الضرب اللبنانية، واللبنانية إذا ما لح ينتبهوا ويوعوا على هيدي التفاصيل لح يعرفوا أنه ولا بحياتهم لح يطلعوا من المصيبة اللي هن فيه،
0: ولا رح ياخدوا أموالهم
1: أبداً، ولا شيء، لح يضلهم عايشين بهيدا الفقر والتعتير. ولكن اليوم في شانس انتفضوا، لازم الناس تنتفض. يعني ما فيها الناس كمان تضل هيك عم تلحس المبرد كل الوقت، وكل واحد بده يقول إيه أنا معني أنه حسن. ليك أنا بدي بكل حزب يكون في حدا عم بيفهم هاي القضايا ويعطيها أولوية. ما بدي الناس تجي تقنع مني مثلا والله لا أنا عجيبة على حزبي، لا ما بدي. لبنان دايما الأحزاب عم تاخد كل وحدة شقفة من المجتمع بالثقة. خلي يطلع بكل الأحزاب يتشجع ويحكوا هيك. يعني حضرتك اللي بتستضيفهم هون دايما عندك، إذا ما إجوا لعندك عم بيحكوا بتفاصيل مرتبطة بهيك مع الناس، هول معناتها مش فهمنين لا وجع الناس ولا وجع لبنان،
0: يلي هي أساس بأي حياة لأي مسؤول سياسي بالنهاية.
1: طبعاً إنه اليوم الاقتصاد والمال هو أساس عيشتنا كلها. يعني شو كيف واحد بيعيش بلا مصاري؟
0: 100%. المحامي وديع عائل، أهلا وسهلا فيك ويعطيك عافية على كل هذه الجهود والوثائق والأرقام.
1: نرسي لحضرتك.
0: أهلا وسهلا
1: مشاهدين.
0: فيك.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: عم حس اني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: يا ماما بحبه، حبك برز مسلم امبوسيب.
5: يا امي بحبه
6: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
4: الله يستر. تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد. للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316.
7: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك.
8: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بنتابع خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، ومن السياسة إلى ريبورتاج بهم المواطن. الكشك من أبرز الأطباق الخاصة بالمونة التقليدية يلي عم تتوارث العائلات من دول عربية عدة مراحل إعدادها، من تحضير البرغل واللبن للتجفيف والطبخ بيبقى حاضر على موائد الشتاء رغم تغير الظروف. نتعرف سوا على قصة إحدى السيدات يلي بتهتم بعمل إذن الكشك من لبقاع شرق لبنان.
1: حبيت شغل من ورا الناس اللي وثقت فيي، وبس اشتغل ما بحس اني تعبانة لاني بدي طعمي لناس كتير بحبهم. انا الي زمان زمان بعمل موني، بس من كم سنة بلشت اعمل موني وبيعه. لنضل محافظين على التراث، هلا عم نعلم الاجيال اللي ورانا، هلا انا عم علم حفيدتي ولح تتفرجوا على شغله.
2: انا كتير بحب التيتا، ومن انا وصغيره هي كانت تعلمني اعمل كشك.
1: الكشك اللي عم تشوفه هلا بالمرحله الاخيره بياخد وقت كتير. بالاول بدك تجيب البرغل، بتجيبه بتصوله او بتغسله بالاحرى، وبترجع بس تصفي البرغل وتنشفه، بتحطه بالشمس ليه، بس بتشبعه لبن على الآخر، وبتحطه تاني يوم تاخده على المطحن بتطحنه أول طحن، صرت كل يوم تزيد لبن. نرجع نخليه هون 7 أيام، وبعد هيدي المرحلة نرجع بناخده منطحنه ليصور كشك ناعم بودرة. بعدني أنا على الطريقة البدائية، بعدني ما عنديش آلات، ما عنديش شيء، بعدني على إيدي بشتغل الكشك. هذا بعد ما نجيبه من المطحنة ناكله طازة، مع بنجبله مع مي وزيت. بعد في الكشك المطبوخ، الكشك المطبوخ بنعمله بقورمة وبصل وتوم ولحمة. عملت لكم الأكل الصيفي، الكشك الأخضر والكشك المشبوخ.

0: موسم العسل بلبنان عم يتراجع وسط خسائر بخلايا النحل وتحديات عم تفرضها المبيدات والأمراض وتقلبات المناخ، فيما بتزيد الأوضاع الأمنية وارتفاع تكاليف النقل من أعباء النحالين.
1: النحل أنا مصدر عيشي الأساسي يعني.

0: احنا بنعاني اكثر شيء بالنسبه للوسط هون بالنسبه للمراعي رش السم، المبيدات الزراعيه اللي عم تقضي على كل النحل السارح اللي هو المفروض يجيب عسل. وبالنسبه للتشتيه كان عندنا بالعاده كنا ننزل نحل على الساحل نفوت على بعد شمال النهر. هلا السنه ما حنقدر نروح ونخاطر لانه الاوضاع الامنيه مش ضابطه.
1: أنا مصدر عيشي الأساسي يعني الحمد لله، وعندي منحل كان كبير كان بحركة 120 خليجي، فراح منه قسم هلأ هيدي الفترة بالربيع بسبب صار في تفكير بالنحل كتير فقدين ملكات وما يعمل ملكات النحل، فهودي كانوا 25 خليجي راح منهم 15 وبعد في 10 الأحياء.

0: إذا موسم العسل عسل بشهد وعسل واللي يضط طعمه عسل
1: إذا موسم العسل بلبنان عم يتراجع وسط خسائر بخلايا النحل وتحديات عم تفرضها المبيدات والأمراض وتقلبات المناخ، فيما عم ترتفع الأوضاع الأمنية وارتفاع تكاليف النقل من أعباء النحالين.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: يا ماما بحبه.
5: حبك برز مسلم impossible.
6: يا أمي بحبه.
7: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
5: الله يستر.
8: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
10: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
11: أظهرت دراسة صدرت اليوم تسجيل مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا مستويات غير مسبوقة منذ بداية السنة، مدفوعة بطرح مجموعة متزايدة من الطرازات منخفضة الكلفة بالأسواق، الأمر يلي بيساعد المصنعين على الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبحسب التقرير شكلت السيارات الكهربائية بالكامل 22% من سوق السيارات الجديدة بالقارة الأوروبية خلال فترة من شهر إلى شهر آخر، بزيادة 6% عن الفترة نفسها من العام 2025. وبالربع الثاني من السنة تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل المرة الأولى مبيعات السيارات يلي تعمل بالبنزين فقط خلال ربع عام كامل، بعدما بلغت حصتها 22% من السوق. أعلنت حكومة النرويج عزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لفرض حظر مؤقت على استخدام النظارات يلي تشتغل بالذكاء الاصطناعي ببعض الأماكن العامة بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها لالتقاط الصور أو تسجيلات مصورة أو صوتية. وبتزامن هالتحرك بوقت عم تتزايد فيه المخاوف حول العالم بشأن الخصوصية مع انتشار النظارات الذكية المزودة بالكاميرات والميكروفونات ووظائف الذكاء الاصطناعي، ويلي بتأدي للمستخدم أنه يسجل ما يحيط به من دون أن يكون من السهل على الآخرين معرفة متى يكون التصوير أو التسجيل. خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة مدريد وغيرها من المدن الإسبانية بإطار تصعيد المطالب باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، وذلك بعد رفض البرلمان حزمة من الإجراءات الحكومية. ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد رفض البرلمان الإجراءات التي طرحتها الحكومة الإسبانية للاستجابة الخاصة للغضب الشعب الناجم عن طرد امرأة بتبلغ من العمر 87 سنة من منزلها بمدريد إلى جانب مشاكل أخرى تتعلق بقطاع السكن.

لتاريخ 5 أكتوبر والمنشور على موقع مكتب الملكية الفكرية، ويلي أكدوا مكتب ميلوني تسجيل صوتي مدته 4 ثواني بتتكرر في مرتين عبارة أنا جورجيا ميلوني بالإيطالية. وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية صور معدلة لميلوني على الإنترنت، وجرى تداول بعضها على أن حقيقية، من بين صورة تظهر جالسة على سرير بملابس داخلية. ونددت ميلوني بهالمواد واعتبرت أنه هي جزء من جهود لنشر معلومات مضللة واستهداف الأفراد، ودعت المستخدمين إلى التحقق من المحتوى قبل مشاركته عبر الإنترنت، وذكرت أنه هي قادرة على الدفاع عن نفسها، ولكن في كتير أشخاص غيرها ما عندهم هالقدرة. أصبحت سمكة قرش موجودة بميناء بوسان بكوريا الجنوبية أحدث ظاهرة بعالم الحياة البرية بالبلاد، حيث ذكرت سلطات المدينة أنه نحو 600,000 شخص توافدوا لمشاهدتها خلال الأسبوعين الماضيين. وشهدت سمكة القرش يلي بيبلغ طولها 3.5 متر لأول مرة بممر مائي بالميناء الواقع بشمال البلاد يوم 18 أيلول، ومع مرور الأيام لم تتمكن السمكة من العودة إلى المحيط، فأطلقت السلطات عملية الإنقاذ لإرشادها إلى الخارج، ولكن المحاولة باءت بالفشل. يعكف علماء أثار على إعادة رسم خرائط الحقب الرومانية بسويسرا بعد ظهور أثار لأطلال ظلت مدفونة من زمن طويل بوقت عم تشهد في البلاد أشد فصول الصيف حرارة على الإطلاق. ويمكن للجفاف أنه يكشف مواقع أثرية مخفية من خلال علامات الجفاف يلي بتظهر عندما تذبل النباتات الموجودة بأحد الأثار العديدة لموجات الحرارة هالسنة، يلي كشفت أيضاً عن حطام سفن تعود إلى الحرب العالمية الثانية بالأنهار.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: لكم إعلام يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنات واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أصر بعض الرعاة ومنتجي الألبان على الاستمرار بالبلدات بجنوب لبنان ومواصلة أعمالهم تحت القصف، وبظل ارتفاع تكاليف التشغيل فكانوا هدف للنجاة لبعضهم البعض.
1: ما فيني أتركهم، لما تصور الغارة مثلا حسني خافوا مثل الأولاد.

0: العالم فلت يعني، اذا ما جابوا لي حليبات حتى ما فيهم يبيعون بقلب الضيعه.
1: فانا بالنسبه لهم كنت طوق النجاه تبعهم، وهن كانوا كمان طوق النجاه تبعي، لانه انا اصلا ما كنت قادر ادور الفانات تبعولي واطلع اجيب حليب من غير مناطي.
2: كنا احيانا ننزل بكير نحلب ننزل على المزرعه نحلب الحليب، ويأزم الوضع على الاخر غارات وضرب، ما نقدر نودين على المعمل، نرجع مضطر نكبهم.
0: عم نتعذب كثير، عم نضطر نطلع البا على بعلبك لنجيب حليب، لانه في مزارعين يأسوا بصراحة، حربين ورا بعضهم يعني، تهجروا هني والماشي تبعهم ورجعوا قرروا ما بقى يعيشوا بهيك اسلوب يعني، فباعوا الماشي تبعيتهم. يعني اليوم ابقى بالجنوب واصمد بالجنوب، طب على اي اساس؟ اذا ما عندي اقتصاد، اذا ما عندي راعي يعطيني حليب، اذا ما عندي نجار يسوي لي اغراضي، اذا ما عندي حدادي يساعدني، اذا ما عندي سنجري، كلهم هدول الصغار اذا اختفوا مشكله كثير كبيره.

0: بالرغم من الحروب وكل التداعيات السلبية الناتجة عنها، عيادات نقالة للصحة النفسية تجوب المناطق اللبنانية لتقديم الدعم مجاناً بظل أزمات متتالية رفعت الحاجة إلى الرعاية النفسية.
1: بحاجة لأنه تشتغل على صحتها النفسية وصارت عم تطلب المساعدة.

أشخاص من المجتمع المحلي كمان كانوا عم بيعانوا من مشاكل بالصحة النفسية وتوسع يعني العمل هو مش بس للنازحين توسع لحتى يكون عم بيتقدم لكل أفراد المجتمع بغض النظر هن من وين شو الباكجراوند تبعهم الهدف الوحيد أنه هن يكونوا بصحة نفسية أحسن.

انطلق هذا المشروع كان الهدف منه أو انطلق بسبب لنحاول قد ما فينا نخفف العوائق الجغرافية الاقتصادية الاجتماعية والمادية على كافة فئات المجتمع بلبنان تنكون عم نأكد أنه ما في شيء عم بيحول بين حصول الناس على الرعاية النفسية بلبنان. تقريبا واصلين خلال 3 سنين ل 1530 مستفيد مقدمين حوالي 2188 استشارة صحة نفسية.

0: إذن هذه كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة، وضيفنا بكرة بحلقتنا حيكون معنا العميد جورج الصغير، وحديث عن السياسة وغيرها من التفاصيل، إضافة إلى الكاتبة والمنتجة نبال عرقجي، وحديث عن مسرحيتها الله يستر. نهاية حلقتنا، بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452، بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
4: كيف صحتك؟ من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة أربعة معي أنا كارلي على جبل لبنان.
5: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو جبل.

0: يحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
3: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
6: صحتك من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع.
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الأراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالحلقة الدكتور علي خليفة.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من جبران خليل جبران لسعيد عقل، نزار أباني، طلال حيدر وغيرهم من الشعراء اللي تحولت قصايدهم لأغاني خالدة بأصوات عمالقة الفن. بغنية وخبرية هالخميس منكتشف سوا أجمل القصايد المغنيت واللي صارت كلماتها جزء من ذاكرة الموسيقى العربية. غنية وخبرية الخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.
6: صحتك من جسمك لنفسيتك، من التغذية للوقاية. كيف صحتك؟ مساحتك لكل شيء بخص صحتك وبطريقة بتقرب الطب من حياتك. كيف صحتك؟ كل أربع الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان، وضيف هالحلقه الدكتور علي خليفه.

حكيت معي من غير ما تحكي معي ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي ويا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: شيرين عبد الوهاب خاين حصريا عجبا لبنان.
1: والحقيقة صادق واضحة ولا بنكرها.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.